0: كل اللي مات من أجلهم علشان يأكلوا معاه في السماء. النهاردة هنسمع تعليم أكتر عن عرس الخروف النهائي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الثالثة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما تحسمتش لسه، ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس إيه؟ هتلاحظ إنها لابسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله. وهل ده معناه ان كلنا هنكون لابسين نفس اللبس بالظبط في السماء؟ هل الكل هياخد نفس الهدوم او نفس الزي؟ ده احتمال، لكن الاحتمال التاني، لأنه الكتاب المقدس بيأكد بشكل كبير على المكافآت، إنه اللبس هيكون شبه روب التخرج كده. لما بتمشي في الممر بتكون لابس نفس الروب اللي بيلبسه واحد تاني من حيث الخامة بتاعته، لكن كان فيه بعض الناس، ممكن أعضاء هيئة التدريس لما تخرجت، كانوا لابسين أوسمة خاصة لأنهم عملوا إنجازات ضخمة. أنا مش عارف الدنيا هتمشي إزاي وقتها، لكن عارف انه كل اللي هيكون هناك هيبقى مبسوط، الكل هيكون مقبول، والبر بتاعنا اللي لابسينه من الكتان الابيض والنقي هو اعمال القديسين، تبررات القديسين. عشان كده مهم جدا يكون عندنا اعمال صالحة، لانه اللي هنعمله على الارض هنا هنلاقيه في السماء. واكيد طبعا السؤال الكبير اللي بيتسأل على طول هو العروسة هتكون لابسة ايه، لانه في العادي محدش بيسأل خالص العريس لابس ايه، لكن لما نوصل السماء كل ده هيتغير زي ما هنشوف بعد شوية. اتكلمنا عن اللبس، لكن مين هم الضيوف المدعوين؟ هنلاحظ انه بيقول في عدد 9، وقال لي اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي اقوال الله الصادقة. مين المدعوين لعشاء عرس الخروف؟ بعض الناس عايزين يقولوا أكيد دي العروس، لكن العروس مش هتكون هي من المدعوين اللي هيحضروا فرحها، العروسة هي اللي بتدعي الناس. العريس والعروسة هما اللي بيدعوا أصحابهم علشان يحضروا عشاء العرس، فمين هم المدعوين؟ الكتاب المقدس مش بيقول لنا، لكن عندي فكرة ممكن تقول لنا مين هم المدعوين دول، ولو ربطنا بعض النقاط ببعض ممكن نوصل لحاجة صح. فكروا معايا دلوقتي في الحتة دي، كنيسة يسوع المسيح هتتخطف للسماء، وبعد كده فترة الضيقة العظيمة على الأرض هتستمر 7 سنين على الأقل، وممكن أكتر من 7 سنين. خلال الضيقة العظيمة اللي هتحصل، دانيال بيقول في إصحاح 12 ومن عدد 1 لعدد 3 إنه في نهاية فترة الضيقة العظيمة هيكون فيه قيامة، وأعتقد إنه ده المكان اللي هيقوم فيه كل قديسين العهد القديم، وبيتم عشاء عرس الخروف في الوقت اللي هيكون فيه يسوع على وشك إنه يرجع للأرض.

0: أرض في المجد. وفي العظات اللي جاية هنتكلم عن الضيقة العظيمة، وهنتكلم عن المقطع ده وغيره من المقاطع اللي بتتكلم عن رجوع يسوع للأرض. خليكم فاكرين ده من فضلكم. ولو كان صح أنه اليهود هيقوموا من الموت، ولما بقول اليهود ما أقصدش اليهود بس، أنا أقصد كل اللي كانوا في العهد القديم بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، لو أمنوا بيهوى، لو قاموا من الموت بعد الضيقة العظيمة هيوصلوا للسماء في الوقت بتاع عشاء عرس الخروف، وبعد كده هينزلوا بالتأكيد للأرض، وأنا متأكد من ده مع الكنيسة اللي افتداها يسوع. واللي بيخليني أعتقد ده إن في قصة مهمة في العهد الجديد. يسوع كان بينتقد اليهود لاعتقادهم إنهم يستحقوا الملكوت لأنهم قالوا لنفسهم إحنا من النسب الصحيح. فقال لهم يسوع ممكن يكون عندكم النسب الصحيح جسديا، لكنكم ما قبلتوش خالص المسيح وقلبكم مش مفتوح لله. وبعد كده يسوع قابل قائد 100 وكان عنده إيمان عظيم، وقال يسوع الكلمات دي: وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. وفي مكان تاني بيضيف برضو الأنبياء، وبعد كده بيكمل ويقول: وأما بنو الملكوت واللي افتكروا أنهم مستحقين فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كلمات يسوع هنا توبيخ وتحذير واهتمام عظيم، وعشان كده قادر أتخيل أنه المدعوين دول ممكن يكونوا قديسين العهد القديم. ودلوقتي عايزكم تتخيلوا معايا ملايين من الناس بيمثلوا عروس يسوع المسيح، ودلوقتي جه وقت الفرح، وفجأة بيجي كل قديسين العهد القديم اللي قاموا من الأموات. يعني هيكون موجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا متأكد أننا هنعرفهم على طول، وهنفكر في نفسنا ونقول: بص هناك، ده أكيد شمشون. في النهاية هو تذكر في رسالة العبرانيين إصحاح 11، وعندنا كمان كل الناس اللي تذكروا فيه. ياه، هنلاقي رحاب، أنا فاكرها، وهنلاقيها موجودة في ملكوت السماوات. ربوات ربوات وألوف ألوف هيتجمعوا مع بعض في عشاء عرس الخروف. ممكن تقول لي: يا أسيس لوتزر، مين هيخدمنا؟ مش عارف مين هيخدمنا، لكن عارف شخص واحد هيخدمنا، وأنا مش بخترع الحتة دي. فيه مقطع في الكتاب المقدس بتأمل فيه كتير، ولو فكرت فيه لفترة طويلة ممكن أبكي، وعشان كده هعدي عليه بسرعة. في إنجيل لوقا إصحاح 12 وعدد 37 يسوع بيقول: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. بتخيل إن في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا: يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له: لا لا يا رب ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا: يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم: مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي: ماشي قسيس لوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس. في حفلات الافراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح، لأنهم قالوا: أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم: أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. فمتى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده. وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف.
1: عايز أقولك يا صديقي إنه سهل نتكلم على الحاجات دي، لكن صعب فعلا نفهمها، مش كده؟ عايزك تتخيل معايا، لو كنت مؤمن بيسوع المسيح وهتكون في السماء زي ما نفسي تكون، يعني في عشاء عرس الخروف وقاعد مع المسيح، وزي ما هنتعلم في السلسلة دي يسوع هو الشخص اللي هيخدمنا، قد إيه ده حدث رائع هيحصل. أعتقد إنه في الوقت ده كل التجارب اللي تعرضنا ليها في الأرض هتكون صغيرة جدا، والصراحة ممكن ما نفتكرهمش أصلا. علشان كده عايزين نشجعك قبل ما نختم الحلقة النهاردة إنك تبقى متأكد إنك عايش في الأبدية بشكل واضح، لأن الوقت قصير والأبدية قصيرة. نفسنا إننا كلنا نركض بنجاح لغاية خط النهاية، وإننا نعرف إنه في يوم ما هنقدم حساب، لكن هنكون في محضر الرب الإله للأبد. عشان كده تشجع، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا المزيد من عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مؤمنين كتير بيحسوا إنه شرب الخمر خطية، لكن جاي اليوم اللي فيه كل المؤمنين هيشربوا منه، هيشربوا من أجود أنواع الخمور اللي ممكن يتعمل، وهيشربوا مع يسوع نفسه. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية عشان تعرفوا إيه تاني موجود في المنيو علشان الوليمة الرائعة دي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة، ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

0: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام. كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.
1: اعطني يا رب وطنا افضل سماويا. يا رب انني كثيرا ما اطلب القيامه بغير صليب، او اطلب المجد بغير الم، ولكن يا من تسمح لي بالالام، اعطني ان اطلب وطنا افضل سماويا. يا من تالمت، اعطي ان تكون الامي شركه في الامك حتى ادخل معك الى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو ويستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد أن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل أن الإنسان يعرف يمسك ورقة وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابرة ما كانش ليها صورة محددة في ملامح الذهن أو الوعي أو الذاكرة البشرية. البيت هو جنة، والجنة عملها الرب الإله. الكلام في تكوين أصح واحد عدد أو أصح واحد واثنين، لو قريت القصة بتاعته هتحصل لك حالة من الذهول والدهشة الوجودية. لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن، وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله هو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، أمنا حواء. دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقاني النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي. دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لينا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة التانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة التالتة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقتي. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكم معايا بعد الفاصل وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا أنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان بيلتقي في الجنة مع مين؟ الواحد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع ان الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله أخذ آدم مرة من إيده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته وأولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والأفلام لا يمكن يكون جنة. هتجيب الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكري عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليكي. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للثلاث أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما في راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد. إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله، دي مشكلة احنا واعيين فيها النهاردة. زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. اعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقولك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه انك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا او ازواجنا او اولادنا نستمتع بيهم، بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين اننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير بس يمكن تكون عندك بركات قليلة، يمكن تكون عندك أرقام كتير بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة، هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، اللي يملأ عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح، اللي تقتنع بيه اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملى العين يملى القلب يملى الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لانه العمل عبادة، لان العمل مش عبادة، العمل بيشغل طاقتنا الايجابية، بيطلع اساليب حياتنا من الانانية بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنة بيقول وضع الرب الاله ادم في الجنة ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني ايه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من ايه؟ هنشوف ان الجنة كان لها باب، وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده، وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفيه خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد. اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين تأكد أن بيتك هيتحول مقلب زبالة. سامحني، بيتك هيتملي مشاكل، هيتملي ضغوط، هيتملي تعب، هيتملي وجع. لكن اللي يشتغل في بيته، اللي هيدرس يعني ايه جواز، اللي هيشتغل على اسعاد مراته واولاده، هو ده الوحيد اللي هيقدر مع الوقت يطور نفسه ويطور بيته ويعمر بيته. فجنة ادم كانت جنة اللقاء، ثم كانت جنة الغذاء، ثم كانت جنة الاجتهاد. اخيرا عزيزي المستمع قبل ما سيبك، كمان الجنة كانت جنة الحذر من الاختراق.

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قالوا في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية، أو الحية اللي هي رمز الإبليس، أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من برة ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمدي ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن برة جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. اكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو ان ادم ساب اللي بره يدخل وياخده من جوه الجنة لبره. في نهاية الحلقة دي، عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، اتمنى انه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك ده مش هيحصل الا بعد 4 شروط. الشرط الاولاني، ايوه نقولهم مع بعض، انها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض، ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك يملى جسدك ويشبعه، ثم جنة الاجتهاد، لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة، وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذبن عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: امين ربنا يبارككم.
1: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
2: Welcome to C'est la vie Radio.

إنك تشوف الحاجة الكويسة عند كل الناس اللي حواليك. الحب هو إنك تتلكك في عمل الخير. الحب هو إنك ما تقارنيش غلطك بغلط غيرك عشان غلطك أنت يطلع أقل فتفرحي. الحب هو إنك تكره، أيوة تكره، بس تكره الشماتة والظلم والغش اللي بيحصل في كل الناس. الحب هو إصرارك على العدل للناس المختلفين عنك. الحب هو إنك تدافعي عن حد غيرك حقه تهدر. الحب هو إنك تؤمن بأن كل الناس تستاهل الخير والحب والأمان. الحب هو إنك تساعد غيرك يرجع له حقه حتى لو حقك لسه مسروق. الحب هو التمسك بدور المحامي مش وكيل النيابة في حق المظلوم. الحب هو إنك تنفذ العدل مش تكتفي بس بطلبه. الحب هو إنك تحب الخير وتحب تعمله وتقرر تعمله فعلا. الحب هو إنك تدوري على اللي بيبسط غيرك قد ما بتدوري على اللي بيبسطك أنت. الحب هو إنك وإنت في عز محنتك وضيقك وخنقتك ما تتخلاش عن الحق. الحب هو الحق، دور على الحق واجري وراه وتمسك فيه للآخر. الناس دي خليقة ربنا والله خلقهم بحق، ما تتخلاش عنه أنت. يا كل أصدقائنا، يا كل واحد بيسمعنا، عندك فرصة تفكر وتقيم من جديد شكل حبك للناس وطريقة حبك ليهم. فكر بصدق وبصراحة مع نفسك، إيه الحاجة اللي ناقصاك في طريقة حبك للناس؟ فكر، دور، وأول ما تعرفها امسك فيها وعيشها، هتفرح وتفرح كل اللي حواليك. ده هو الحب لو بتقرر تحب. نتقابل الحلقة اللي جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر قلبي الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعتي الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
2: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
8: بل قد حل. صدقوني، بعد سماع ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
9: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
8: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
10: هذا ما أشعر أنا به دائما.
9: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
7: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
10: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
7: عودة اليهود إلى أي؟
9: إلى فلسطين.
8: عادوا، ألم يعودوا؟
11: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
7: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
9: هم شعب الله كما قيل عنهم،
8: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
10: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
11: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأصباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
7: أبرم معها عقدا؟
10: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
9: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
11: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
10: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
7: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
8: لهذا عاقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
9: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
11: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأسر الأشوري للمملكة الشمالية والأسر البابلي للمملكة الجنوبية.
10: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
7: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
8: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
11: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
10: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
9: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
11: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
7: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
8: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
9: يستحقون ذلك كله وأكثر.
10: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
11: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
7: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
8: انتهت تماما هكذا؟
9: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
11: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
10: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
9: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
7: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
10: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا،
8: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
10: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
9: حرفيا؟
10: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
7: وكيف يتم ذلك روحيا؟
8: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
11: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
8: ويقدمون الذبائح أيضا.
11: هكذا يقولون يا سمر.
9: وماذا سيتم بعد ذلك؟
10: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
7: فماذا يفعلون؟
10: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
11: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
9: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
11: ليست باطلة بل روحية.
7: ماذا يعني ذلك؟
10: يعني اعتناقهم المسيحية رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
8: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
11: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
9: هذه أحداث تاريخية.
11: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
10: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي، والملك هو ملك المسيح الروحي.
7: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
11: ليس المقصود بها اليهود.
8: فمن المقصود بها إذن؟
11: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
9: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
11: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.
10: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
7: هم مؤمنون في غلاطية.
8: هذا معقول جدا.
9: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضهم.
11: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
7: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
11: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
9: لم تعد هي أمة الله ولم يعدوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظر يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه. نفس فكرة أنه ملك اليهود، اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
2: كل تلك تعبيرات مجازية روحية. عندك حق يا عم قاسم.
3: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
0: كل شيء روحي في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون، أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
1: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
1: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طلبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

زعلت من التراك يمكن عجبك الكلام بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل, مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة, لكن بقيت رتابة والسؤال من إمتى النقد عيب. أنا عمري ما جربت ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية, مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي مش بردد اللي قايل نهوري. لو واحد بس حس بيا فخور يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي، فعن يسوع أتحدث.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم النبح.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في الشركات.

الرب وسط أرض مصر، تسبيحات يعرفك الجميع، حب، خمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية، أشواق.

بس واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاه، تعطيت مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه فما ملك من قديم الزمان عنده كل ما تشتهي العين، لكن هالملك ما هوش سعيد، ما هوش فرحان في حياته. نهار من نهارات قام هالملك على صوت واحد يغني وفرحان، مشى يلوج على مصدر هالصوت، يخلقا اللي عنده قاعد يخدم هو اللي غني. عيط له الملك وقال له فسر لي ياخي شنو اللي خليك فرحان وانت فقير وما عندك حتى شيء. ياخي جاوبه هالخادم وقال له انا نخدم عندك ونحصل على اللي حاجتي به الكل باش نعيش انا وولدي ومرتي. قال له ما يهمني في حتى شيء اخر ما دمنا عايشين تحت سطر ربي. استغرب الملك وقرر انه يسأل الوزير ويطلب منه يفسر له. ياخي قال له الوزير باش تفهم لازم تعمل حاجة، وهالحاجة باش تخليك تفهم. قال له في الليل امشي لدار الخادم ودق الباب وحط قدامه صرة مكتوب عليها لهنا فم 100 ذهبة، لكن في الحق انه هالصرة حط فيها كان 99. استغرب الملك ما فهم حتى شيء، لكنه مشى وعمل اللي طلبوا منه الوزير، دق الباب وحط قدامها الصرة. خرج الخادم استغرب كي لقاها الصرة يلقى مكتوب عليها 100 ذهبة، لكنه كي دخل وحسب الذهب لقاهم 99. استغرب وعاود حسب لكن شيء. خرج يلوج من لولو جديد، قالك بالك تحت قدام الباب، لكنه شيء ما لقى حتى شيء. قوم عايلته الكل وقال لهم بري ولوجوا لكن شيء. بقى ليلة كاملة يخمم ومتغشش على خطر ما لقاش الذهبة رقم 100، وما رقدش الليلة هذيك. من غدوة مشى يخدم ووجهه مقلوب متوتر على خاطر ما لقاش هالذهبة. راه الملك وسأله على حالته، قال له ماكش كالعادة. قال له ياخي احكي لي قصتك شبيك ما تبدل. ياخي الخادم حكي للملك والملك حكي للوزير. ياخي قال له هالراجل كان راضي بحياته وعايش فرحان رغم اللي ما عندوش حتى شيء، لكن انهارت اللي جاوه 99 قطعة ذهب حب على للمية على خاطر ما قدرش اللي عنده من الأول وديما يحب على أكثر. وقتها فهم الملك وقرر أنه يقدر كل نعمة نعم بها عليه ربي ويحمد ربي ويعيش مرتاح.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وحكايته الحلوة معاكم ويداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. الفلوس مهمة ويداد مش هكا؟
2: الفلوس مهمة سناء، لكن ما هيش أهم حاجة في الحياة، ولو أنه وقتنا هذا ولاو الناس الكل يعبدوها المادة وهمهم الوحيد يكنزوا الفلوس ويلموها.
0: مستمعينا حلقتنا اليوم على الفلوس وما أدراك من الفلوس، كثرتها مشكلة وقلتها مشكلة.
2: المشكلة مش في الفلوس سناء، المشكلة في طريقة تعاملنا معها، المشكلة في القناعة، ولا اللي عنده راضي ولا اللي ما عندوش مرتاح.
0: نتذكر قول الأغسطينوس، نكسبه بالتعب نحفظه بالخوف نتمتع به بالمخاطر ونفقده بالحزن.
2: صحيح، بالفلوس نجمو نشريو الماكلة وأفخر أنواعها، أما ما نجموش نشريو شهية الماكلة. ونجمو نشريو حوايج، أما أغلى حوايج ما تسترش عار الخطية. الفلوس تبني قصور، أما ما تنجمش تشيلك كوخ في الملكوت. لا تنجم تشيلك لا محبة لا سلام لا راحة بال، حياتنا مش فلوس.
0: في عبرانيين يقول الكتاب المقدس لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. فإذا كان ربي ما يخليناش وربي معانا ويوفرنا كل شيء، ما فماش علاش نخمو وعلاش نحبو نلمدو الفلوس أو نكنزو الفلوس، كنوزنا في السماء.
2: تعرف علاش سناء؟ لأنه ربي قال في تيموتاوس الأولى 16، لأن محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. هو شاول نفسه كان ملك عنده كل شيء وسرق، علاش؟ حنانية وسفيرة قالوا شيء وعملوا شيء آخر.
0: بالضبط، لا يمكن أن تعبد سيدين، رجاؤنا في المسيح مش في الفلوس. في تيموثاوس الأولى 6 آية 17 أوصل الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع.
2: وكما قال ربي في عبرانيين 13:5 ربي وعدنا وربي صادق في وعده، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك.
0: آمين. ثقتنا في حكمة الله هي اللي باش تخلينا مكتفين وراضين وقانعين باللي عنا، وباش نوصلوا لحالة الاكتفاء هذه يلزمنا نتعلموا العطاء، لأن العطاء يعلمنا أنه نجمو نخدموا ربي بالمال، أما ما نجموش نخدموا ربي والفلوس في نفس الوقت. شكرا لك وداد.
2: شكرا لك أنت سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا، نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocalv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocalv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريقة، نلقاكم على خير.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انت مش لوحدك.
4: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، وهنكمل مع بعض كلام عن الاستمتاع بالحياة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا يعني إيه مفهوم الاستمتاع، هل هو المتعة اللي هي البليجر، ولا الشغف اللي هو الباشون، ولا الهدف اللي هو البيربوز. وقلنا انه عشان اكون مستمتع استمتاع حقيقي بالحياة لازم يكون عندي هدف، لازم يكون عندي حلم، حتى وان كان في الحياة فيها ألم. اخدنا مع بعض الاربع تفاعلات الكيميائية اللي بيفرزهم المخ، افكركم بيهم دلوقتي بسرعة. الاندورفين، ودوت بيفرز عند الانجاز. الدوبامين بيفرز عند العطايا او العطاء. والسيروتونين بيفرز عند التقدير. الاكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة منها هي بيفرز عند السابورتينج، عند المساندة. والنهاردة هنبتدي ناخد بعض الحقائق اللي احنا محتاجين نعرفها عشان تقودنا ان احنا نستمتع بحياتنا ونقود الاخرين هم يستمتعوا بحياتهم. اول حاجة، احنا مدعوين عشان نكون صانعي سعادة في حياة الاخرين. الرب يسوع كتاب يقول عنه انه كان بيجول يكرز ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب.

إذا شفيت ضعفات الآخرين أو ساهمت في شفائها أنت بتعبد الله، لأن الله كان هدفه أنه يعمل كده. وإحنا على صورة الله كمؤمنين روحيين محتاجين إحنا نكون بنتشبه به. الحاجة التانية اللي عايز أكلمكم فيها آية رائعة بتقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. إذا كنت عايز تبتهج في حياتك أنت لازم تزرع، بس تزرع كمان بالدموع، تزرع بالاجتهاد، تزرع أحيانا بالألم، لكن أنت مدرك وموقن أن أنت هتحصد دوت في أوانه، وهتحصد بالابتهاج. المتعة عمرها ما كانت متعة وقتية بستمتع بحاجة بسيطة، لكن المتعة هي اسلوب حياة في زرع وفي حصاد. ولما بزرع بجدية وباجتهاد وبنية صفية ناحية الله وناحية الناس، أنا بقدر أحصد بابتهاج وبسعادة وباستمتاع. تالت حاجة، أنه معظم تعاستنا وعدم استقرارنا سبب الأكاذيب اللي احنا بنصدقها عن أنفسنا أحيانا وعن الآخرين أحيانا أخرى. في ناس كثيرة جدا أو الشيطان نفسه بيشتكي علينا وبيصدر لنا أكاذيب بتسبب التعاسة بتاعتنا وخلينا ما نستمتعش بحياتنا. زي مثلا أن أنا شكلي وحش، أن أنا ما عنديش مواهب، ما عنديش إمكانيات، أن أنا فاشل، أو أن الآخر دوت مش كويس، أناني، مش هيتغير. كل دي أكاذيب، والأكاذيب ديت بتصدر لينا بأشكال كثيرة جدا، أحيانا عن طريق الذهن، وأحيانا عن طريق الأصدقاء، وأحيانا عن طريق العلاقات اللي مش مظبوطة، وأحيانا عن طريق البيئة أو المناخ الغير صحي اللي ممكن نتواجد فيه، وأحيانا عن طريق الميديا وعن طريق الإعلام. عشان كده احنا محتاجين نختار إيه اللي بيدخل ذهني، هل هو إيجابي ولا سلبي، هل هو بيصدر لي أكاذيب ولا بيصدر لي حقيقة. ومحتاج ان انا اختار العلاقات بتاعتي، محتاج ان انا اختار ان انا بتفرج على ايه وبسمع ايه. الحقيقة اللي بعد كده انه ينبغي على الشخص ان يدرك انه سيصدق ما يريد ان يصدقه. انا هصدق اللي انا عايز اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش عايز اصدقه. عشان كده لازم اكون بدور على الحقيقة واكون امين في ان انا ابحث عنها. وفي فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة. أحيانا الواقع بيكون مطابق للحقيقة، لكن مش دايما الواقع بيكون مطابق للحقيقة. فأوقات أنا أكون بضحك وفرحان لكن من جوايا حزين. الواقع بتاعي قدام الناس بيقول إن أنا فرحان، لكن أنا الحقيقة بتقول إن أنا حزين. أحيانا بشوف شخص مظهره كويس قوي وشيك لكن ممكن يكون هو فقير، وأحيانا أشوف العكس، شوف حد مظهره مش أحسن حاجة لكن هو غني. الفكرة إنه أنا بصدق ايه؟ انا بصدق الحقيقة ولا بصدق مجرد الواقع اللي انا شايفه بعيني؟ عشان كده دور على الحقيقة، حتى ان كان الواقع جذاب، حتى ان كان الواقع بيشدك، بس دور على الحقيقة. الواقع كان بيقول ان العذر مات وانتن، لكن الحقيقة بتقول ان العذر هيقوم بعد 4 ايام من موته. وده اللي حصل فعلا، ان الرب يسوع اتأخر في ان هو يروح، وخد سفر، استنى يومين في المكان اللي هو فيه وخد سفر يومين تاني عليهم. ولما راح مرسى قالت للرب يسوع: يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. هو رد عليها وقال لها: إن أمنتي ترين مجد الله. وفعلا الرب يسوع وهو بيقول لهم ارفعوا الحجر، ما كانش حد مصدق خالص إن هو هيعمل معجزة إقامة ميت. ولما قال لها ارفعوا الحجر، هي راحت قالت له: يا سيد قد أنت، لأنها له 4 أيام. ما كنتش متوقع أنه هي بتقول له: أنت بتعمل إيه؟ لكن المسيح قال لها مرة تانية: ألم أقل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ وقال العذر هلم خارجا، فخرج الميت. الواقع بيقول العذر أنت، لكن الحقيقة بتقول أنه هيقوم. ابن أرملة نايين، الواقع بيقول أنه خلاص الابن الوحيد لأمه الأرملة مات ورايح يدفن، لكن الحقيقة بتقول انه في موكب اخر صاعد يتقدمه الرب يسوع المسيح، واقام الميت ودفعه لامه. مواقف كتيرة جدا الحقيقة فيها بتبقى مختلفة عن الواقع، وايماننا بالمسيح بيخلينا فعلا نبحث عن الحقيقة. وفي حقائق ممكن الناس ما تكونش بتصدقها، بس انا بصدقها، لان انا بصدق في هذا الإله، بصدق أنه أمس واليوم وإلى الأبد.

اللي كان بيعمله زمان هيقدر يعمله دلوقتي ويقدر يعمله في المستقبل. الحقيقة اللي بعد كده، خليك انت، كن انت، دور على الحقيقة وكون كمان حقيقي، ما تاخدش شخصية حد تاني، ما تقمصش دور حد تاني عشان تستمتع بحياتك. الله خلقك شخص فريد، متفرد بصفات، متفرد بإمكانيات، متفرد بشكلك، متفرد بمواهبك. خليك حقيقي، خليك انت، ما تلبسش لبس حد تاني، ما تلبسش ثوب حد تاني، ما تقلدش صوت حد تاني. استخدم كل ما فيك واستمتع بكل ما فيك. الحقيقة اللي بعد كده اللي احنا لازم ندركها، ان الاشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هما اللي بيأذوا غيرهم، واللي بيشعروا بالخوف عايزين غيرهم كمان يكون خايف. عشان كده لو حد تعمد في الإساءة ليك، ما تاخدش موقف سريع او رد فعل سريع، لكن دور ايه السبب، وخليك مدرك انه هذا الشخص اذا تعمد الإساءة لشخصك اكتر من مرة هو مأذي، هو عنده مشكلة كبيرة نفسية في حياته. عشان كده انت مدعو انك تتعاطف معاه وتحاول تساعده يحل مشكلته عشان ما يأذيكش تاني وما يأذيش غيرك تاني. الشخص اللي بيخوفك ده هو شخص خايف. الشخص اللي بيقولك كلام سلبي على بعض الناس هو عنده مشاعر سلبية جواه مش عارف يتخلص منها. حقيقة كمان بتقول انه لازم يكون عندي ايمان انه اهم ما في الامر هو اللي مش بيحصل لي، انما اللي بيحصل جوايا. في حاجات كتيرة جدا بتحصل حوالينا، لكن انا جوايا بتأثر بيها ازاي. في حاجات بتحصل، احداث بتحصل حتى في بلادنا. احنا كاشخاص بنؤمن بالرب يسوع، احنا بنبص لها ازاي؟ هل احنا عاديين وتقليديين زي باقي الناس؟ هل احنا انسان طبيعي ولا احنا انسان جديد؟ في ثلاث انواع: الانسان العتيق، ودوت احنا اتخلصنا منه بإيماننا بالرب يسوع المسيح، وفي حاجة اسمها الإنسان الجديد والخليقة الجديدة، لكن كمان في حاجة اسمها الإنسان الطبيعي. والإنسان الطبيعي ده دوري أنا. الإنسان العتيق كان دور الله بالفداء انه يخلصني منه، لكن الإنسان الطبيعي ده مجهودي أنا اللي أنا ببذله عشان أتحول من الشخص الطبيعي إلى الشخص الروحي أو الشخص الجديد. الشخص الطبيعي بيميل انه يعبد ذاته، لكن الشخص الروحي يميل الى عبادة الله. والمسيح في الاربع اناجيل اتكلم عن عبادة الذات، في التعلق بالاهل في انجيل متى، والتعلق بالناس في انجيل مرقس، والتعلق بالممتلكات في انجيل لوقا، والتعلق بالحياة في انجيل يوحنا. وكتير جدا لما بنتعلق بالذات ونعبد الذات بنتشوه بسبب الأحداث. عشان كده مهم جدا ان انا ادرك انه اهم حاجة اللي بيحصل جوايا مش اللي بيحصل من برا. ممكن تحصل إساءات، ممكن تحصل مشاكل، ممكن الامور والظروف تيجي مش على هوايا، بس اهم حاجة انا اتضريت من جوا. لا، حافظ على اللي جوا. نقطة اللي بعد كده والحقيقة اللي بعد كده، اتعود ان انت تهزم العمالقة من المشاكل اللي بتواجهك. أوقات كتيرة جدا لما بتواجهنا مشاكل كبيرة إحنا بنبتعد عن حلها ونتجنبها ونأجل المواجهة بتاعتها. لو نفتكر قصة داود وجليات والجيش بتاع إسرائيل، الجيش كان شايف جليات هدف كبير صعب جدا إن هم يواجهوه أو يحققوه. داود كان شايف جليات هدف كبير برضه، بس صعب تجاوزه وصعب التغاضي عنه. وده الفرق. في مشاكل كبيرة جدا بتواجهنا بتبقى عمالقة في حياتنا زي جليات كده. أوقات بناخد موقف سلبي زي الجيش بتاع إسرائيل ونقول إيه، إحنا مش هنقدر نواجه المشاكل ديت، إحنا هنسيبها كده موجودة ونبعد عنها. لكن أنا نفسي ناخد في الوقت اللي جاي خطوات إيجابية عشان نستمتع بحياتنا بهزيمة هذه المشاكل زي داود ما عمل. إنه ما ينفعش يتساب المشكلة دي، ما ينفعش ما تتواجهش، ما ينفعش تتساب زي ما هي. الحقيقة اللي بعد كده، لا تتنازل عن أن تتعمق في علاقتك مع الله. احنا كتير جدا بسبب ظروف الحياة وبسبب المشاغل الكبيرة بننسى أهم حاجة، وهي العلاقة بتاعتنا مع شخص الله.
وعلاقتنا مع الله هي ثلاث أضلاع لمثلث. أول ضلع هو الجلسة الفردية اللي احنا بنسميها الخلوة اللي بنقعدها في محضر الرب. وتاني ضلع هو التعلم، ازاي اكون بتعلم وبتدرب وبتنور وبشتغل على شخصيتي. والضلع الثالث هو السلوك. وكتير جدا بنقع في فخ انه احنا بنسلك سلوك مسيحي حقيقي او سلوك يرضي الله عشان خاطر نعجب الناس. لكن انا بسلك سلوك صحيح عشان اشبع قلب الله اللي انا في علاقة معاه، والنتيجة لهذا السلوك ان الناس بترى اعمالنا الحسنة فتمجد ابانا الذي في السماوات. ما تسلكش سلوك صحيح عشان تعجب الناس، لان الناس ممكن تعجب بيك النهاردة وتتنازل عن هذا الاعجاب لاي سبب او ظرف بعد كده. المسيح نفسه كان بيصنع معجزات وكان بيعمل خير وكان بيشفي كل مرض وكل ضعف، بس لما وقف يختاروا بينه وبين باراباس، الناس اختارت مين؟ الناس اختارت باراباس. الناس متغيرة. انا بسلك سلوك حقيقي وسلوك صحيح عشان اشبع قلب الله وارضي الله واحافظ على العلاقة اللي بيني وبينه. عزيزي المستمع، بشكرك جدا من اجل الوقت اللي فات، والى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطيني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. ناس كتير وهي بتحكي عن أحداث في حياتها تفتكر بعض اللحظات بحسرة ومصمصة شفايف وتقول كان بيني وبين الثروة خطوة واحدة بس، ده كنت هشتري فيلا وعربية ولف الدنيا واوا، بس يا خسارة ضاعت الفرصة وضاعت الثروة. كان في فيلم مصري قديم بطولة الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين اسمه الأنسة حنفي. كان أحد الشخصيات في الفيلم ده شخص بيتحسر على الماضي طول الوقت ويتمنى إنه يرجع بيه الزمان وياخد وصل كان بيه ممكن يبقى بيه وتتغير كل حياته، بس طبعاً ده ما حصلش وبيعيش طول حياته يقول آه لو كنت أخدت الوصل كان هيبقى لي شأن تاني، وطبعاً مش بيتقدم في حياته ولا خطوة واحدة. الموقف ده حصل مع واحد اسمه إليشا جراي مخترع التليفون. إيه ده؟ هو مش جراهام بيل هو مخترع التليفون؟ الحقيقة جراهام بيل وإليشا جراي اخترعوا التليفون في نفس الوقت تقريبا، وكل واحد منهم اشتغل على نفس الفكرة وهي تطوير فكرة التلغراف وتحويل الحروف المكتوبة لكلمات منطوقة بتمشي جوه أسلاك وكمان بيسمعها أشخاص تانيين على بعد مسافات كبيرة. بس غريبة إزاي ما نعرفش إليشا جراي ده؟ جراهام بيل بمجرد ما خلص الاختراع جري بسرعة للمحكمة وسجله باسمه وبقى جراهام بيل هو مخترع التليفون. أما إليشا جراي خلص الاختراع بتاعه وما راحش في ساعتها للمحكمة وتأخر شوية أو حبتين تلاتة على أنه يروح ويسجل الاختراع، وطبعا لما عرف أن جراهام بيل سبقه اتضايق وابتدى يطالب أن الاختراع يتسجل باسمه هو كمان، وبعت المحامي بتاعه ورفع قضية وفضل كده محكمة تشيله ومحكمة تحطه، بس في الآخر المحكمة ما اقتنعتش وحكمت لصالح جراهام بيل، وبكده خسر إليشا جراي ثروة كبيرة وضاعت الفرصة انه يبقى غني وكمان مشهور. وكل ده ليه؟ عشان بس اتأخر ساعات قليلة وما انتهش الفرصة. أجدادنا وأبهاتنا بيقولونا ان الحياة فرص، بمعنى تاني ان ربنا بيدينا في كل يوم فرصة جديدة، المهم اللي يستغلها ويشتغل عليها فتتغير حياته وما يعيش كل حياته ندمان على فرصة راحت. طب لو ضاعت منك الفرصة فعلا وكانت فرصة رائعة وممكن ما تتعوضش تعمل ايه؟ ولا حاجة، انسى اللي فات وما تبصش وراك، خليك مركز في اللي جاي وانتهز اقرب فرصة اللي اكيد اكيد هتيجي. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة، استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما فقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for joining us on this broadcast.
1: شكرا لعودتكم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: For those of you who are joining us for the first time,
1: إلى أولئك الذين ينصتون إلينا للمرة الأولى,
0: we are glad you joined us.
1: يسعدنا أنكم تصغون إلينا.
0: And I hope that you will join us in the next broadcast as well.
1: وأرجو أنكم تنصتون إلينا في البرامج القادمة إن شاء الله.
0: And those of you who have not written to us, go ahead and send us a note.

0: ما لم يعد ينال الحظوة عند رئيسه.
1: We say he has fallen from grace.
0: نقول عنه إنه قد سقط من النعمة.
1: Whenever we hear of someone who committed a public sin and we discover that sin,
0: عندما نسمع عن شخص ما ارتكب خطية علانية وافتضح أمره,
1: we say he has fallen from grace.
0: نقول إنه قد سقط من النعمة.
1: Whenever we know of someone who turned away from the faith,
0: عندما نسمع عن شخص ما ارتد عن الإيمان,
1: we say that he has fallen from grace.
0: نقول إنه قد سقط من النعمة.
1: But in the epistle to the Galatians, the apostle Paul uses the term fallen from grace.
0: ولكن في الرسالة إلى أهل غلاطية يستخدم الرسول مصطلح سقطت من النعمة.
1: But he means something very different by it from what we mean by it.
0: ولكنه يعني به شيئا مختلفا تماما عما نعنيه نحن.
1: Let me give you time so you can open your Bible to the book of Galatians chapter 5 beginning at verse 5.
0: أود أن أترك لكم الفرصة لكي تفتحوا كتبكم المقدسة عند الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل غلاطية من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر.
1: And as always, you hear me say that if you do not have a Bible, please write to us and we will try to get you one.
0: إذا لم يكن لديك كتاب مقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسوف نرسل لك كتابا.
1: But if you have a Bible, I want you now to turn to the epistle to the Galatians.
0: لكن إذا كان معك الكتاب المقدس أرجوك أن تتجه معي إلى رسالة غلاطية.
1: Chapter 5.
0: الأصحاح الخامس.
1: And beginning at verse 1.
0: من العدد الأول.
1: Let's read it together.
0: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا, لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس, سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر, لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة, بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا, فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم, خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر, ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان. وأما أنا أيها الإخوة, فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة, غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد, بل بالمحبة خدموا بعضكم بعضا, لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل, تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا, فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا.
1: Let's just break the message right here so that we can listen to this special song.
0: دعنا نتوقف عن الاسترسال في هذه الرسالة دقيقة حتى نتأمل فيما تعنيه لنا هذه الترنيمة الجميلة.

0: Welcome back.
1: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: Wasn't that a great song?
1: أو لم تكن تلك الترنيمة رائعة بالفعل؟
0: Sometimes when we use the term fallen from grace,
1: أحيانا عندما نستخدم مصطلح سقط من النعمة,
0: we mean that the person has lost his or her salvation.
1: نحن نعني أن الشخص قد فقد خلاصه أو فقدت خلاصها.
0: There are people who believe that a true Christian can lose his or her salvation.
1: وهناك أناس يعتقدون أن المسيح الحقيقي يمكن أن يفقد خلاصه أو تفقد خلاصها.
0: But that runs contrary to the words of Jesus in the Gospel of John, chapter 6.
1: لكن هذا يناقض تماما أقوال يسوع في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا.
0: Those whom the Father has given me, said Jesus, I will lose none.
1: قال يسوع كل ما أعطاني الآب لا أتلف منه شيئا.
0: Oh, to be sure.
1: وعلى وجه اليقين.
0: The scripture exhorts us to fulfill our salvation in fear and trembling.
1: يحثنا الكتاب وهو يقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة.
0: But those who are saved will always fulfill their salvation with fear and trembling.
1: ولكن أولئك الذين يخلصون سيتممون خلاصهم دائما بخوف ورعدة.
0: There are Christians who live a life that is lacking in joy, peace, and hope.
1: هناك مسيحيون يعيشون حياة ينقصها الفرح والسلام والرجاء.
0: Why?
1: لماذا?
0: Simply because they do not know from day to day whether they will go to heaven or not.
1: لأنهم ببساطة لا يعرفون من يوم لآخر ما إذا كانوا سيذهبون إلى السماء أم لا.
0: I knew a man whose father belonged to such a church.
1: أعرف رجلا كان أبوه ينتمي إلى كنيسة من هذا النوع.
0: It was a church that taught that you could fall in and out of grace.
1: كانت كنيسة تعلم بأنه يمكن أن تسقط من النعمة أو تتخلى النعمة عنك.
0: Depending on your conduct at a given moment.
1: وأن الأمر يتوقف على سلوكك في لحظة معينة.
0: But that's a different subject.
1: ولكن هذا موضوع مختلف.
0: These people who have been brought up in legalism will probably struggle with it for a long time.
1: أولئك الناس الذين نشأوا في الناموسية يحتمل أنهم سيصارعون فيها لمدة طويلة.
0: A famous man once said,
1: قال رجل مشهور مرة هذه العبارة,
0: I repudiated legalism intellectually and theologically in 1946.
1: لقد أنكرت الاعتراف بالناموسية فكريا ولاهوتيا في عام 1946.
0: But in 1982, I'm still wrestling with it emotionally.
1: ولكن في عام 1982 لا أزال أصارع معها عاطفيا.
0: When the Apostle Paul was using the term fallen from grace,
1: عندما كان الرسول بولس يستخدم مصطلح سقطتم من النعمة,
0: Paul did not mean that a Christian would lose his or her salvation because he or she had fallen into sin.
1: لم يكن بولس يقصد أن المسيحي يفقد خلاصه أو أن المسيحية تفقد خلاصها لأنه سقط أو لأنها سقطت في الخطية.
0: And that no amount of repentance would help them.
1: وأن أي قدر من التوبة لن يساعدهم.
0: Why is that?
1: ولماذا هذا?
0: Because it is the grace of God that saves us.
1: لأن نعمة الله هي التي تخلصنا.
0: It is the grace of God that forgives us and sustains us.
1: فنعمة الله هي التي تغفر لنا وهي التي تحفظنا.
0: The grace of God will ultimately take us to glory.
1: ونعمة الله هي التي في النهاية سوف تأخذنا للمجد.
0: So what does the Apostle Paul mean by fallen from grace?
1: ولذلك ماذا يعني الرسول بعبارة سقطتم من النعمة؟
0: He was talking about the legalism that we read about in Ephesians 5:2-4.
1: إنه كان يتحدث عن الناموسية التي نقرأ عنها في الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل أفسس ومن العدد الثاني إلى العدد الرابع.
0: I'm sure some of you are asking, what is legalism?
1: ولابد أن شخصا ما منكم يسأل هذا السؤال، وما هي الناموسية؟
0: Listen very carefully because this is important.
1: أرجو أنك تنصت جيدا لأن هذا مهم جدا.
0: Legalism says,
1: الناموسية تقول,
0: you are not saved by God's grace alone.
1: أنت لا تخلص بنعمة الله وحدها.
0: But rather by keeping certain external rules as well.
1: ولكن بالحري بمراعاة بعض القواعد الخارجية المعينة أيضا.
0: Legalism tells you the clothes that you should wear.
1: الناموسية تخبرك عن نوع وشكل الملابس التي ترتديها.
0: Legalism tells you the type of music that you should listen to.
1: الناموسية تحدد لك نوع الموسيقى التي تنصت إليها.
0: Legalism tells you the style of worship that you must use.
1: الناموسية تحدد لك أسلوب العبادة الذي ينبغي أن تستخدمه.
0: Legalism tells you the length of the dress that you must wear.
1: الناموسية تحدد لك طول الفستان الذي ينبغي أن ترتديه.
0: Legalism tells you the proper length of your hair.
1: الناموسية تحدد لك الطول الصحيح لشعرك.
0: Legalism controls every facet of our lives.
1: الناموسية تتحكم في كل وجه من أوجه حياتك.
0: There are people even today who believe that you can only please God by observing these external rules and rituals.
1: وهناك أناس حتى إلى يومنا هذا يعتقدون أنك لا تستطيع أن ترضي الله إلا بمراعاة كل هذه القواعد والطقوس الخارجية.
0: We saw in the last broadcast how we are saved by grace alone.
1: وقد رأينا في حلقتنا الماضية كيف أننا نخلص بالنعمة وحدها.
0: Through faith alone.
1: وعن طريق الإيمان وحده.
0: We saw that even our faith is not of our making, but it is God's gift to us.
1: ورأينا أنه حتى إيماننا ليس من صنعنا، ولكنه هبة الله لنا.
0: We heard what Paul said in Ephesians 2.
1: وسمعنا ما قاله بولس في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
0: That we were dead in sin and trespasses.
1: إننا كنا أمواتا بالذنوب والخطايا.
0: And dead people cannot believe.
1: والناس الأموات لا يستطيعون أن يؤمنوا.
0: Therefore God breathed his faith in us.
1: ولذلك نفخ الله إيمانه فينا.
0: In order that we may be able to receive the grace of God.
1: لكي نتمكن من قبول نعمة الله.
0: You know, there's a story that I'd like to use as an illustration here.
1: هناك قصة أود أنني أستخدمها لتوضيح ما أقول هنا.
0: There was a man who was giving his testimony in a legalistic church.
1: كان هناك رجل يعطي شهادته في كنيسة من الكنائس الناموسية.
0: The church believed that God did his part.
1: كانت الكنيسة تعتقد أن الله قام بدوره.
0: But the people also had to do their part to earn their salvation.
1: ولكن الناس أيضا كان عليهم أن يقوموا بدورهم للحصول على الخلاص.
0: In other words, they believed that salvation was some kind of a cooperative effort.
1: وبعبارة أخرى كانوا يعتقدون أن الخلاص نوع من العمل المشترك.
0: And this man got up to give his testimony.
1: وقف هذا الرجل يعطي شهادته.
0: He gave all the glory to God and the grace of God.
1: أعطى كل المجد لله ولنعمة الله.
0: He never once claimed that he did anything to deserve God's grace.
1: ولم يدعي أبدا أنه عمل أي شيء يستحق نعمة الله عليه.
0: Then the pastor stood up and said to the man.
1: فوقف الراعي وقال للرجل.
0: You told us about the grace of God in your life, but what about your part?
1: لقد حدثتنا عن دور نعمة الله في حياتك، ولكن ماذا عن دورك أنت؟
0: And the man replied.
1: فأجاب الرجل قائلا.
0: Oh yes, I did, but let me repeat it for you.
1: أي نعم، كان لي دور، ولكن دعني أكرر ما قلته لكم.
0: For more than 30 years, I ran away from God as fast as my sin could carry me.
1: لقد ظللت أكثر من 30 عاما أجري بعيدا عن الله بأسرع ما استطاعت الخطية أن تحملني.
0: That was my part.
1: كان هذا هو دوري الذي قمت به.
0: But God took out after me and ran me down.
1: ولكن الله سعى ورائي حتى لحق بي.
0: That was his part.
1: وكان ذلك دوره.
0: Please listen carefully, my listening friend.
1: أرجو أنك تصغي إلينا جيدا أيها المستمع العزيز.
0: To fall into sin and experience God's grace and forgiveness when we repent is not falling from grace.
1: أن تسقط في الخطية ثم تختبر نعمة الله وغفرانه عندما تتوب ليس معناه السقوط من النعمة.
0: To fall into sin and in genuine repentance ask for God's grace and forgiveness is not falling from grace.
1: أن تسقط في الخطية ثم تتوب توبة صادقة طالبا نعمة الله في الغفران ليس معناه أنك سقطت من النعمة.
0: So what is falling from grace all about then?
1: فما هو إذن السقوط من النعمة؟
0: Falling from grace is when you cease to believe that only God's grace can save you.
1: السقوط من النعمة معناه أنك توقفت عن الاعتقاد بأن نعمة الله وحدها هي القادرة أن تخلصك.
0: Falling from grace is when you trust in some rule or a man-made regulation to get you to heaven.
1: السقوط من النعمة معناه أنك أصبحت تثق أن بعض القواعد أو الأنظمة من صنع البشر يمكنها أن تمضي بك إلى السماء.
0: Falling from grace is when you believe that salvation is in a certain church.
1: السقوط من النعمة هو عندما تعتقد أن الخلاص يتحقق خلال كنيسة معينة.
0: Falling from grace is when you believe that salvation comes from following a certain dogma.
1: السقوط من النعمة هو عندما تعتقد أن الخلاص يتحقق من اتباع عقيدة معينة.
0: Falling from grace is when you believe that salvation depends on observing certain decorum.
1: السقوط من النعمة هو عندما تعتقد أن الخلاص يعتمد على ذوق معين أو لياقة معينة.
0: Falling from grace is when you add something else to the grace of God to give you God's favor.
1: السقوط من النعمة هو عندما تضيف شيئا ما آخر إلى نعمة الله لكي تكون مرضيا لله.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because God's grace is precious unmerited favor.
1: لأن نعمة الله هي حظوة ثمينة وغالية ولا فضل لك فيها.
0: God can give you his grace right now.
1: الله يستطيع أن يعطيك نعمته الآن وفورا.
0: Not because you deserve it.
1: لا لأنك تستحق.
0: Not because you can earn it.
1: ولا لأنك تبذل جهدا للحصول عليها.
0: Not because you can be good enough to receive it.
1: ولا لأنك تستطيع أن تكون صالحا إلى درجة تكفي لأن تقبلها.
0: But because he freely gives it.
1: ولكن لأنه يعطيها لك مجانا.
0: Will you ask God for his grace today?
1: فهل تطلب من الله نعمته اليوم؟
0: He promised that no one who will ask for his grace will be turned down.
1: لقد وعد أن كل من يطلب نعمته لن يرفض طلبه.
0: You have God's own assurance of this.
1: تستطيع أن تطمئن إلى ضمان الله لهذا.
0: He said,
1: لقد قال,
0: Seek and you shall find.
1: اسألوا تعطوا.
0: Knock and it shall be open unto you.
1: اقرعوا يفتح لكم.
0: Will you ask him today for his grace?
1: فهل تطلب اليوم نعمته؟
0: Your eternity is dependent on this grace.
1: إن أبديتك تعتمد على هذه النعمة.
0: God wants to give it to you.
1: الله يريد أن يعطيها لك.
0: Will you humble yourself and receive it?
1: فهل تضع نفسك وتتضع لكي تقبلها؟
0: Because you have to ask for it.
1: لأن عليك أنك تطلبها.
0: And he will give it to you.
1: وهو سوف يعطيها لك.
0: And I want you to tune in next time.
1: ويسعدنا أنك تصغي إلينا في المرة القادمة.
0: When we will look more closely at this legalism that Paul warns against.
1: وسوف نتأمل أكثر في هذه الناموسية التي يحذرنا بولس منها.
0: And we're going to look at the power of grace that can free you from this legalism.
1: وسوف نرى قوة النعمة التي تستطيع أن تحررنا من هذه الناموسية.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. إحنا سمينا الفقرة دي كل الفرق لأنه كل واحد فينا اتعود إنه يسمع نصايح من الناس، بس النصايح دي مش بالضرورة بتشجعه ولا بتغيره. إحنا هنا في الفقرة دي نفسنا تشوفي كل الفرق، كل الفرق في الطريقة اللي بتتنسحي بيها، وكل الفرق في حياتك الشخصية اللي بتتغير. كل واحد فينا لما بيقابل شخص لأول مرة بيسأل نفسه 4 أسئلة من غير ما ياخد باله. بيقول: أقدر أثق في الشخص ده؟ هو مهتم بيا فعلا؟ هو واثق في المعلومة اللي بيديهاني؟ يقدر يساعدني أتغير؟ كل واحد فينا بيسأل الأسئلة دي من غير ما ياخد باله، والرد بتاع الأسئلة دي جواه كل ما بيكون أيوة أيوة الراجل ده أو الشخص ده أو الست دي أنا أقدر أثق فيها، بيقرب منه أكتر. أيوة ده مهتم بيا، أيوة ده واثق في الكلام اللي بيقوله ويقدر يساعدني. هو ده اللي بيعمل فرق في حياتي، هو ده اللي بيقرر علاقتي بالشخص ده هتكون علاقة وثيقة ولا علاقة فترة ولا علاقة عادية بس مش بتغير لا فيه ولا فيا. احنا في الفقرة دي نفسنا ان انتي تشوفي ان انتي بتقدري تثقي فينا، وان احنا مهتمين فعلا بيكي، وبنحاول نجيب لك معلومة احنا واثقين فيها، بنحاول نساعدك تتغيري عشان تشوفي كل الفرق. نفسي اوريلك الفرق بين شخص بيطالبك تتغيري وشخص بيساعدك تتغيري، بس هنعرف ده بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الفرق بين شخص يطالبني أن أتغير وشخص بيساعدني إني أتغير. مثلاً افرضي أنت إنسانة خجولة جداً ومش بتقدري تواجهي مجموعة كبيرة من الناس. ممكن حد يجي يقولك أنت ليه خجولة كده؟ أنت ليه بتتكسفي؟ هما الناس دي يعني فيها إيه زيادة عنك؟ ليه أنا مش زيك؟ ليه فلانة مش زيك؟ فتحسي بضعفك أكتر وتتزنقي فيه. أنا بشعر إن الشخص ده كل اللي عمله إن هو شخصك وطالبك بحاجة معينة، لكن هو لم يمكنك ومحللش معاكي أنت ليه أصلاً بتخافي توجهي الناس. لكن ممكن أجي أقولك تعالي نفكر أنت خايفة من إيه؟ هل لو كلمتي مثلاً الناس هتتريق فده اللي مخوفك؟ طب لو الناس اتريقت ده ممكن يأذيكي في إيه؟ هيأثر عليكي إزاي؟ هل هيغيرك؟ هل هيقلل من شأنك؟ في الحالة دي زي ما أكون بدمر لك أو بهدلك مارد وهمي موجود مخوفك وزنقك بينه وبين ضعفك، فأنا كده بخليكي تقدري تعملي حاجة كان نفسك تعمليها وإنتي مش قادرة. وممكن بعد كده أديكي تدريبات صغيرة على قدك، يعني أقولك مثلاً طب تعالي أنا هكون واقفة معاكي ونتكلم مع مجموعة صغيرة من الناس وبعدين مجموعة أكبر وبعدين أبتدي ما بقاش معاكي فأدربك شوي بشوي. ده الفرق بين شخص بيساعدك على التغيير وشخص بيطالبك بالتغيير، ولما تعملي كده هتشوفي كل الفرق. أشكرك إنك تابعتينا النهاردة ونتقابل مرة تاني في برنامجكم بنويك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر. صدر ليها نسائيات عام 1910.

ليه الفداء تأخر كل الفترة الزمنية الطويلة دي؟ ليه المسيح ما جاش وتجسد بعد آدم على طول بخمسين سنة بمئة سنة؟ ليه استنى كل آلاف السنين دي؟ ليه؟ افتح معايا غلاطية 4:4، شوف الرسول بولس بيقول ايه. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. لما يقول لما جاء ملء الزمان، يعني ملء الزمان؟ يعني الوقت المحدد أزلا، يعني الوقت الدقيق تماما، الوقت اللي حكمة الله ومقاصد الله عينته بدقة شديدة جدا شديدة جدا، ما كانش ينفع يجي قبلها ولا يجي بعدها. فكان لابد انه يمهد ذهن البشرية عشان الناس تقبل فكرة التجسد وتقبل فكرة الصليب. علشان الرب يمهد ذهن البشرية، فكر معايا بس في كام خطوة. الأول كان الرب لازم يقنع البشرية، أو البشرية تعرف إن في حاجة اسمها إله، إله حي حقيقي واحد مفيش غيره. كان لازم الإنسان يعرف قصد الله من خلقه، هو مخلوق ليه؟ إيه القصد من وجوده؟ كان لازم الإنسان يعرف قد إيه الخطية بتجرح قلب الله. كان لازم يعرف إن الخطية ليها تمن، تمن لازم يدفع. عشان كده فكرة التجسد كانت محتاجة إن الرب يمهد ذهن البشرية بالرموز، بالقصص، بالأنبياء اللي يجيبهم في العهد القديم. ينفع كان يجي التجسد والصليب قبل ما يكون في أنبياء يشرحوا ويوعظوا؟ ينفع كان يجي التجسد والصليب قبل ما البشرية تقتنع بفكرة الكفارة؟ الكفارة يعني واحد يموت نيابة عن التاني. ينفع كان التجسد يحصل والصليب يحصل قبل ما يتهيأ ذهن البشرية إن المسيح يجي، إن العذراء تتولد، إن يوحنا المعمدان اللي هيعد الطريق قدامه يجي؟ هل ينفع؟ ينفع كان يجي ويحصل ده قبل ما كل النبوات دي تنقل إلى لغة عالمية؟ وده حصل في القرن الثالث قبل الميلاد لما جت الإمبراطورية الرومانية. إذن فيه تتابع إمبراطوريات، الأشورية، البابلية، الفارسية، وبعدين اليونانية. واللغة اليونانية تبقى لغة عالمية تنقل لها كل النبوات فالناس تعرف. عايز أأكد لك ده في دقيقة واحدة وأقول لك بص معايا. لما المسيح بعد الصليب قابل تلميذي عمواس وهم ماشيين حزانة مكتئبين، حزانة ليه؟ مكتئبين ليه؟ قالوا له ما معناه الراجل اللي اسمه المسيح اللي كنا حاطين عليه

0: وراهم النبوات، أدركوا الرموز. تكمل بعديها في لوقا 24 بالضبط، ظهر لكل التلاميذ. يقول كده في عدد 44: وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. إذن أقول مرة تانية، ليه تأخر التجسد والصليب والفداء؟ عشان كان الرب بيمهد ذهن البشرية عشان تسمع وتفهم وتتأكد إن هو ده قصد الله. عزيز المشاهد، لكل واحد فينا ملء زمان، ملء زمان. أعتقد إن النهاردة هو ملء زمانك، ملء زمانك عشان تعرف الرب، ملء زمانك عشان تجيله بكل القلب، ملء زمانك عشان تتأكد إنه تجسد علشانك. ارجع للنبوات اللي موجودة في العهد القديم وتلاقيها تمت فيه في العهد الجديد. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه علشان يفديك ويفديني ويدفع تمن خطيتك وخطيتي. هل تصدق؟ هل تؤمن؟ الرب معك.
1: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك، أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب، لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود، هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

0: بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هو المقصود بقول المرنم في مزمور 90:9 أفنينا سنينا كقصة؟
2: يقصد المرنم صاحب المزمور 90 أن يشبه حياة الإنسان بقصة، فالقصة تشد الانتباه حتى يندهش السامع من سرعة نهايتها. وحياة الإنسان قصيرة مهما طالت، على أن لكل قصة تأثيراً في حياة الذين يسمعونها، وهكذا تؤثر حياة الإنسان على المحيطين به. وحياة المؤمنين وقائع للصلاح الإلهي وأمثلة للحكمة الإلهية وتسجيل لمحبة الرب الكاملة. وما أسعد من يعيش حياته قصة مع الرب، مجيدة في بدئها ومجيدة أكثر في نهايتها.

0: ما معنى قول المرنم في مزمور 116:15 عزيز في عيني الرب موت أتقيائه؟
1: المزمور 116 مزمور شكر لشخص جاز في مرض خطير لكن الرب شفاه، لأن حياة أولاد الرب عزيزة في نظره، وهو يحفظ حياتهم عندما يموت غيرهم فلا يموتون قبل الأوان، ويستمرون حتى ينتهوا من أداء المسؤوليات الموضوعة عليهم، وعندما ينتهي عملهم يكون موتهم عزيزا، إذ يراقب الرب أولاده المؤمنين على فراش الموت فيقف معهم حتى يغمضوا عيونهم لينتقلوا للحياة الأبدية معه. إن الأعزاء على الله الذين فداهم المسيح بصليبه هم أعزاء عليه ساعة موتهم، إذ يعبرون وادي ظل الموت بانتصار ليدخلوا مجده العظيم. وموت الأتقياء عزيز على الكنيسة لأنها تتعلم من سيرتهم وتقتبس آخر كلماتهم التي تدل على الثقة بالرب والإيمان به. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم.
0: كلما أقرأ في سفر المزامير تصدمني العبارات التي تنادي بالانتقام. أنا أتحير خصوصاً عندما أقارن هذه الآيات بما يقوله العهد الجديد من الإخاء والتسامح، وأود أن أسأل عن ثلاث عبارات صدمتني أقوى صدمة. في مزمور 58:6 يطلب داود أن يهشم الله أسنان أعدائه. في مزمور 119:10 يطلب المرنم أن يتيه أبناء أعدائه وأن يقضي الله عليهم بالعوز، فيلتمسون الخبز وهم يسكنون الخرائب. وفي مزمور 137 يستدعي الناس على بابل ويبارك من يمسك أولادها ويضرب بهم الصخرة. هذه وغيرها تكشف عن روح انتقامية مريرة، فكيف تكون بوحي الروح القدس؟
1: صلوات طلب الانتقام في سفر المزامير تتفق مع روح شريعة موسى التي تقول إن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد. فالعين بالعين والسن بالسن، هذه شريعة موسى، لكن هذه الشريعة تتعارض مع روح تعاليم المسيح التي تنادي بالغفران للأعداء والصلاة من أجل المسيئين. لقد عاش المرنمون في عهد الشريعة الموسوية، فرفعوا صلواتهم لله بضمائر صالحة بغير انفعال ولا تهور عاطفي، لأنهم كرهوا الخطية وبالتالي كرهوا الخاطئ الذي يرتكبها. وقد طالب المرنم تسليم الخطاة للرب لينفذ فيهم عدالته، فيرى الصديقون ويخافون. وكان اليهود يقولون إن السماء تفرح بخاطئ واحد يهلك لتستريح الأرض من شره، لكن المسيح علمنا أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، فتستريح الأرض أيضا من شره، إنما بتوبته وليس بموته. ويرى بعض المفسرين أن المرنم وهو يطلب الانتقام كان يتحدث عن السبب والنتيجة، فالخاطئ لابد أن ينال أجرة خطيته وعقابها. وعلى هذا فاللعنات في سفر المزامير نبوات عما سيحل بالخاطئ، فيكون طلب الانتقام صلوات مرفوعة للإله العادل الذي لابد ينصف المظلوم ويعاقب الظالم. والذي صدم صاحب هذا السؤال هو أنه متأثر بشريعة العهد الجديد التي علت فوق شريعة العهد القديم بمقدار علو المسيح عن موسى، وهي التي تقول: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، بارك لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إننا مطالبون بتطبيق أخلاقيات العهد الجديد الذي لم ينقض العهد القديم لكنه أكمله، كما قال المسيح إنه لم يأتي لينقض بل ليكمل.
2: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته، فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: عشاء عرس الخروف مش هيكون ليه مثيل، وعلى الترابيزة هيكون قاعد المفديين من كل الأعمار، وهيكون قاعد أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد والمؤمنين بالمسيح من بداية التاريخ. الاحتفال ده هيكون علامة على ذروة عمل المسيح الفدائي، وهيرحب بكل اللي مات من أجلهم علشان يأكلوا معاه في السماء. النهاردة هنسمع تعليم أكتر عن عرس الخروف النهائي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الثالثة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية، لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما تحسمتش لسه. ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس ايه؟ هتلاحظ انها لابسة بزا نقيا بهيا، لان البز هو التبررات القديسين. احنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله. وهل ده معناه ان كلنا هنكون لابسين نفس اللبس بالظبط في السماء؟ هل الكل هياخد نفس الهدوم او نفس الزي؟ ده احتمال، لكن الاحتمال التاني، لأنه الكتاب المقدس بيأكد بشكل كبير على المكافآت، إنه اللبس هيكون شبه روب التخرج كده. لما بتمشي في الممر بتكون لابس نفس الروب اللي بيلبسه واحد تاني من حيث الخامة بتاعته، لكن كان فيه بعض الناس، ممكن أعضاء هيئة التدريس لما تخرجت، كانوا لابسين أوسمة خاصة لأنهم عملوا إنجازات ضخمة. أنا مش عارف الدنيا هتمشي إزاي وقتها، لكن عارف انه كل اللي هيكون هناك هيبقى مبسوط، الكل هيكون مقبول، والبر بتاعنا اللي لابسينه من الكتان الابيض والنقي هو اعمال القديسين، تبررات القديسين. عشان كده مهم جدا يكون عندنا اعمال صالحة،

بعض الناس عايزين يقولوا أكيد دي العروس، لكن العروس مش هتكون هي من المدعوين اللي هيحضروا فرحها، العروسة هي اللي بتدعي الناس. العريس والعروسة هما اللي بيدعوا أصحابهم علشان يحضروا عشاء العرس. فمين هم المدعوين؟ الكتاب المقدس مش بيقول لنا، لكن عندي فكرة ممكن تقول لنا مين هم المدعوين دول، ولو ربطنا بعض النقاط ببعض ممكن نوصل لحاجة صح. فكروا معايا دلوقتي في الحتة دي، كنيسة يسوع المسيح هتتخطف للسماء، وبعد كده فترة الضيقة العظيمة على الأرض هتستمر 7 سنين على الأقل، وممكن أكتر من 7 سنين. خلال الضيقة العظيمة اللي هتحصل، دانيال بيقول في إصحاح 12 ومن عدد 1 لعدد 3 إنه في نهاية فترة الضيقة العظيمة هيكون فيه قيامة، وأعتقد إنه ده المكان اللي هيقوم فيه كل قديسين العهد القديم، وبيتم عشاء عرس الخروف في الوقت اللي هيكون فيه يسوع على وشك إنه يرجع للأرض في المجد. وفي العظات اللي جاية هنتكلم عن الضيقة العظيمة، وهنتكلم عن المقطع ده وغيره من المقاطع اللي بتتكلم عن رجوع يسوع للأرض. خليكم فاكرين ده من فضلكم. ولو كان صح إنه اليهود هيقوموا من الموت، ولما بقول اليهود ما أقصدش اليهود بس، أنا أقصد كل اللي كانوا في العهد القديم بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، لو أمنوا بيهوى، لو قاموا من الموت بعد الضيقة العظيمة هيوصلوا للسماء في الوقت بتاع عشاء عرس الخروف، وبعد كده هينزلوا بالتأكيد للأرض، وأنا متأكد من ده مع الكنيسة اللي افتداها يسوع. واللي بيخليني أعتقد ده إن في قصة مهمة في العهد الجديد. يسوع كان بينتقد اليهود لاعتقادهم إنهم يستحقوا الملكوت لأنهم قالوا لنفسهم إحنا من النسب الصحيح. فقال لهم يسوع ممكن يكون عندكم النسب الصحيح جسديا، لكنكم ما قبلتوش خالص المسيح وقلبكم مش مفتوح لله. وبعد كده يسوع قابل قائد 100 وكان عنده إيمان عظيم، وقال يسوع الكلمات دي: وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. وفي مكان تاني بيضيف برضو الأنبياء، وبعد كده بيكمل ويقول: وأما بنو الملكوت واللي افتكروا أنهم مستحقين فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كلمات يسوع هنا توبيخ وتحذير واهتمام عظيم، وعشان كده قادر أتخيل أنه المدعوين دول ممكن يكونوا قديسين العهد القديم. ودلوقتي عايزكم تتخيلوا معايا ملايين من الناس بيمثلوا عروس يسوع المسيح، ودلوقتي جه وقت الفرح، وفجأة بيجي كل قديسين العهد القديم اللي قاموا من الأموات. يعني هيكون موجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا متأكد أننا هنعرفهم على طول، وهنفكر في نفسنا ونقول بص هناك ده أكيد شمشون. في النهاية هو اتذكر في رسالة العبرانيين إصحاح 11، وعندنا كمان كل الناس اللي اتذكروا فيه. ياه، هنلاقي رحاب أنا فاكرها، وهنلاقيها موجودة في ملكوت السماوات. ربوات ربوات وألوف ألوف هيتجمعوا مع بعض في عشاء عرس الخروف. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر مين هيخدمنا؟ مش عارف مين هيخدمنا، لكن عارف شخص واحد هيخدمنا، وأنا مش بخترع الحتة دي. فيه مقطع في الكتاب المقدس بتأمل فيه كتير، ولو فكرت فيه لفترة طويلة ممكن أبكي، وعشان كده هعدي عليه بسرعة. في إنجيل لوقا إصحاح 12 وعدد 37 يسوع بيقول: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. بتخيل إن في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له لا لا يا رب ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم: مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي أسيس لوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس. في حفلات الافراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده

0: ماما كان ضروري وهيحتفظوا بالأفضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح لأنهم قالوا أنت خليت الخمر الجيدة للآخر وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف.
1: عايز أقولك يا صديقي إنه سهل نتكلم على الحاجات دي لكن صعب فعلا نفهمها، مش كده؟ عايزك تتخيل معايا لو كنت مؤمن بيسوع المسيح وهتكون في السماء زي ما نفسي تكون، يعني في عشاء عرس الخروف وقاعد مع المسيح، وزي ما هنتعلم في السلسلة دي يسوع هو الشخص اللي هيخدمنا. قد إيه ده حدث رائع هيحصل. أعتقد إنه في الوقت ده كل التجارب اللي تعرضنا ليها في الأرض هتكون صغيرة جدا، والصراحة ممكن ما نفتكرهمش أصلا. علشان كده عايزين نشجعك قبل ما نختم الحلقة النهاردة إنك تبقى متأكد إنك عايش في الأبدية بشكل واضح، لأن الوقت قصير والأبدية قصيرة. نفسنا إننا كلنا نركض بنجاح لغاية خط النهاية، وإننا نعرف إنه في يوم ما هنقدم حساب لكن هنكون في محضر الرب الإله للأبد. عشان كده تشجع، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا المزيد من عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مؤمنين كتير بيحسوا ان شرب الخمر خطية، لكن جاي اليوم اللي فيه كل المؤمنين هيشربوا منه، هيشربوا من اجود انواع الخمور اللي ممكن يتعمل، وهيشربوا مع يسوع نفسه. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاي عشان تعرفوا ايه تاني موجود في المنيو علشان الوليمة الرائعة دي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو ويستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد أن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل أن الإنسان يعرف يمسك ورقة وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابرة ما كانش ليها صورة محددة في ملامح الذهن أو الوعي أو الذاكرة البشرية. البيت هو جنة، والجنة عملها الرب الإله. الكلام في تكوين أصح واحد عدد أو أصح واحد واثنين، لو قريت القصة بتاعته هتحصل لك حالة من الذهول والدهشة الوجودية لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن. وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله هو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، ومنها حواء، دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقانا النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي. دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لينا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة التانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة التالتة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقت. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكم معايا بعد الفاصل وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا إنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان بيلتقي في الجنة مع مين؟ الواحد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع ان الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله أخد آدم مرة من إيده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته وأولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والأفلام لا يمكن يكون جنة. هتجيب الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكريه عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليك. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للتلت أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما في راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد، إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله، دي مشكلة احنا واعيين فيها النهاردة. زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. اعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقول لك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه انك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا او ازواجنا او اولادنا نستمتع بيهم بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين اننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير بس يمكن تكون عندك بركات قليلة، يمكن تكون عندك أرقام كتير بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي، متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله لا عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة. هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. اللي يملى عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح. اللي تقتنع بيه، اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملى العين يملى القلب يملى الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لانه العمل عباده، لان العمل مش عباده. العمل بيشغل طاقتنا الايجابيه، بيطلع اساليب حياتنا من الانانيه بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنه بيقول وضع الرب الاله ادم في الجنه ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني ايه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من ايه؟ هنشوف ان الجنه كان لها باب. وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده، وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفي خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد. اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين، تأكد أن بيتك هيتحول مقلب زبالة. سامحني، بيتك هيتملي مشاكل، هيتملي ضغوط، هيتملي تعب، هيتملي وجع. لكن اللي يشتغل في بيته، اللي هيدرس يعني ايه جواز، اللي هيشتغل على اسعاد مراته واولاده، هو ده الوحيد اللي هيقدر مع الوقت يطور نفسه ويطور بيته ويعمر بيته. فجنة آدم كانت جنة اللقاء، ثم كانت جنة الغذاء، ثم كانت جنة الاجتهاد. اخيرا عزيزي المستمع قبل ما سيبك، كمان الجنة كانت جنة الحذر من الاحتراق.

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قال له في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية أو الحية اللي هي رمز الإبليس أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من برة ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمدي ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن برة جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. أكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو إن آدم ساب اللي بره يدخل وياخده من جوه الجنة لبره. في نهاية الحلقة دي عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أتمنى إنه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك ده مش هيحصل إلا بعد 4 شروط. شرط الأولاني أيوة نقولهم مع بعض، إنها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض، ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك يملى جسدك ويشبعه، ثم جنة الاجتهاد لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة، وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for joining us on this broadcast.
1: شكرا لعودتكم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: For those of you who are joining us for the first time,
1: إلى أولئك الذين ينصتون إلينا للمرة الأولى,
0: we are glad you joined us.
1: يسعدنا أنكم تصغون إلينا.
0: And I hope that you will join us in the next broadcast as well.
1: وأرجو أنكم تنصتون إلينا في البرامج القادمة إن شاء الله.
0: And those of you who have not written to us, go ahead and send us a note and tell us how do you think and feel about this program.
1: والذين منكم لم يكتبوا إلينا رسائل, نحن نرحب برسائلهم لكي نطمئن إلى وصول الرسالة إليهم.
0: Well, we are in the middle of a study about the awesomeness of the grace of God.
1: نحن في وسط دراسة عن رهبة نعمة الله.
0: I said many of us have used the word grace in everyday living.
1: كثيرون منا يستخدمون كلمة نعمة في حياتنا اليومية.
0: Whenever we hear of someone who is no longer the boss's favorite employee,
1: فعندما نسمع عن شخص ما لم يعد ينال الحظوة عند رئيسه,
0: we say he has fallen from grace.
1: نقول عنه إنه قد سقط من النعمة.
0: Whenever we hear of someone who committed a public sin and we discover that sin,
1: عندما نسمع عن شخص ما ارتكب خطية علانية وافتضح أمره,
0: we say he has fallen from grace.
1: نقول إنه قد سقط من النعمة.
0: Whenever we know of someone who turned away from the faith,
1: عندما نسمع عن شخص ما ارتد عن الإيمان,
0: we say that he has fallen from grace.
1: نقول إنه قد سقط من النعمة.
0: But in the epistle to the Galatians, the apostle Paul uses the term fallen from grace.
1: ولكن في الرسالة إلى أهل غلاطية يستخدم الرسول مصطلح سقطت من النعمة.
0: But he means something very different by it from what we mean by it.
1: ولكنه يعني به شيئا مختلفا تماما عما نعنيه نحن.
0: Let me give you time so you can open your Bible to the book of Galatians, chapter 5, beginning at verse 5.
1: أود أن أترك لكم الفرصة لكي تفتحوا كتبكم المقدسة عند الأصحاح الخامس من الرسالة.

0: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان. وأما أنا أيها الإخوة، فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا اضطهدوا بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة خدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا.
1: Let's just break the message right here so that we can listen to this special song.
0: دعنا نتوقف عن الاسترسال في هذه الرسالة دقيقة حتى نتأمل فيما تعنيه لنا هذه الترنيمة الجميلة.

0: Welcome back.
1: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: Wasn't that a great song?
1: أو لم تكن تلك الترنيمة رائعة بالفعل؟
0: Sometimes when we use the term fallen from grace,
1: أحيانا عندما نستخدم مصطلح سقط من النعمة,
0: we mean that the person has lost his or her salvation.
1: نحن نعني أن الشخص قد فقد خلاصه أو فقدت خلاصها.
0: There are people who believe that a true Christian can lose his or her salvation.
1: وهناك أناس يعتقدون أن المسيح الحقيقي يمكن أن يفقد خلاصه أو تفقد خلاصها.
0: But that runs contrary to the words of Jesus in the Gospel of John, chapter 6.
1: لكن هذا يناقض تماما أقوال يسوع في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا.
0: Those whom the Father has given me, said Jesus, I will lose none.
1: قال يسوع كل ما أعطاني الآب لا أتلف منه شيئا.
0: Oh, to be sure.
1: وعلى وجه اليقين.
0: The scripture exhorts us to fulfill our salvation in fear and trembling.
1: يحثنا الكتاب وهو يقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة.
0: But those who are saved will always fulfill their salvation with fear and trembling.
1: ولكن أولئك الذين يخلصون سيتممون خلاصهم دائما بخوف ورعدة.
0: There are Christians who live a life that is lacking in joy, peace, and hope.
1: هناك مسيحيون يعيشون حياة ينقصها الفرح والسلام والرجاء.
0: Why?
1: لماذا?
0: Simply because they do not know from day to day whether they will go to heaven or not.
1: لأنهم ببساطة لا يعرفون من يوم لآخر ما إذا كانوا سيذهبون إلى السماء أم لا.
0: I knew a man whose father belonged to such a church.
1: أعرف رجلا كان أبوه ينتمي إلى كنيسة من هذا النوع.
0: It was a church that taught that you could fall in and out of grace.
1: كانت كنيسة تعلم بأنه يمكن أن تسقط من النعمة أو تتخلى النعمة عنك.
0: Depending on your conduct at a given moment.
1: وأن الأمر يتوقف على سلوكك في لحظة معينة.
0: But that's a different subject.
1: ولكن هذا موضوع مختلف.
0: These people who have been brought up in legalism will probably struggle with it for a long time.
1: أولئك الناس الذين نشأوا في الناموسية يحتمل أنهم سيصارعون فيها لمدة طويلة.
0: A famous man once said,
1: قال رجل مشهور مرة هذه العبارة,
0: I repudiated legalism intellectually and theologically in 1946.
1: لقد أنكرت الاعتراف بالناموسية فكريا ولاهوتيا في عام 1946.
0: But in 1982, I'm still wrestling with it emotionally.
1: ولكن في عام 1982 لا أزال أصارع معها عاطفيا.
0: When the Apostle Paul was using the term fallen from grace,
1: عندما كان الرسول بولس يستخدم مصطلح سقطتم من النعمة,
0: Paul did not mean that a Christian would lose his or her salvation because he or she had fallen into sin.
1: لم يكن بولس يقصد أن المسيحي يفقد خلاصه أو أن المسيحية تفقد خلاصها لأنه سقط أو لأنها سقطت في الخطية.
0: And that no amount of repentance would help them.
1: وأن أي قدر من التوبة لن يساعدهم.
0: Why is that?
1: ولماذا هذا?
0: Because it is the grace of God that saves us.
1: لأن نعمة الله هي التي تخلصنا.
0: It is the grace of God that forgives us and sustains us.
1: فنعمة الله هي التي تغفر لنا وهي التي تحفظنا.
0: The grace of God will ultimately take us to glory.
1: ونعمة الله هي التي في النهاية سوف تأخذنا للمجد.
0: So what does the Apostle Paul mean by fallen from grace?
1: ولذلك ماذا يعني الرسول بعبارة سقطتم من النعمة؟
0: He was talking about the legalism that we read about in Ephesians 5:2-4.
1: إنه كان يتحدث عن الناموسية التي نقرأ عنها في الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل أفسس ومن العدد الثاني إلى العدد الرابع.
0: I'm sure some of you are asking, what is legalism?
1: ولابد أن شخصا ما منكم يسأل هذا السؤال، وما هي الناموسية؟
0: Listen very carefully because this is important.
1: أرجو أنك تنصت جيدا لأن هذا مهم جدا.
0: Legalism says,
1: الناموسية تقول,
0: You are not saved by God's grace alone.
1: أنت لا تخلص بنعمة الله وحدها.
0: But rather by keeping certain external rules as well.
1: ولكن بالحري بمراعاة بعض القواعد الخارجية المعينة أيضا.
0: Legalism tells you the clothes that you should wear.
1: الناموسية تخبرك عن نوع وشكل الملابس التي ترتديها.
0: Legalism tells you the type of music that you should listen to.
1: الناموسية تحدد لك نوع الموسيقى التي تنصت إليها.
0: Legalism tells you the style of worship that you must use.
1: الناموسية تحدد لك أسلوب العبادة الذي ينبغي أن تستخدمه.
0: Legalism tells you the length of the dress that you must wear.
1: الناموسية تحدد لك طول الفستان الذي ينبغي أن ترتديه.
0: Legalism tells you the proper length of your hair.
1: الناموسية تحدد لك الطول الصحيح لشعرك.
0: Legalism controls every facet of our lives.
1: الناموسية تتحكم في كل وجه من أوجه حياتك.
0: There are people even today who believe that you can only please God by observing these external rules and rituals.
1: وهناك أناس حتى إلى يومنا هذا يعتقدون أنك لا تستطيع أن ترضي الله إلا بمراعاة كل هذه القواعد والطقوس الخارجية.
0: We saw in the last broadcast how we are saved by grace alone.
1: وقد رأينا في حلقتنا الماضية كيف أننا نخلص بالنعمة وحدها.
0: Through faith alone.
1: وعن طريق الإيمان وحده.
0: We saw that even our faith is not of our making, but it is God's gift to us.
1: ورأينا أنه حتى إيماننا ليس من صنعنا، ولكنه هبة الله لنا.
0: We heard what Paul said in Ephesians 2.
1: وسمعنا ما قاله بولس في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
0: That we were dead in sin and trespasses.
1: إننا كنا أمواتا بالذنوب والخطايا.
0: And dead people cannot believe.
1: والناس الأموات لا يستطيعون أن يؤمنوا.
0: Therefore God breathed his faith in us.
1: ولذلك نفخ الله إيمانه فينا.
0: In order that we may be able to receive the grace of God.
1: لكي نتمكن من قبول نعمة الله.
0: You know, there's a story that I would like to use as an illustration here.
1: هناك قصة أود أنني أستخدمها لتوضيح ما أقول هنا.
0: There was a man who was giving his testimony in a legalistic church.
1: كان هناك رجل يعطي شهادته في كنيسة من الكنائس الناموسية.
0: The church believed that God did his part.
1: كانت الكنيسة تعتقد أن الله قام بدوره.
0: But the people also had to do their part to earn their salvation.
1: ولكن الناس أيضا كان عليهم أن يقوموا بدورهم للحصول على الخلاص.
0: In other words, they believed that salvation was some kind of a corporate effort.
1: وبعبارة أخرى كانوا يعتقدون أن الخلاص نوع من العمل المشترك.
0: And this man got up to give his testimony.
1: وقف هذا الرجل يعطي شهادته.
0: He gave all the glory to God and the grace of God.
1: أعطى كل المجد لله ولنعمة الله.
0: He never once claimed that he did anything to deserve God's grace.
1: ولم يدعي أبدا أنه عمل أي شيء يستحق نعمة الله عليه.
0: Then the pastor stood up and said to the man.
1: فوقف الراعي وقال للرجل.
0: You told us about the grace of God in your life, but what about your part?
1: لقد حدثتنا عن دور نعمة الله في حياتك، ولكن ماذا عن دورك أنت؟
0: And the man replied.
1: فأجاب الرجل قائلا.
0: Oh yes, I did, but let me repeat it for you.
1: أي نعم كان لي دور، ولكن دعني أكرر ما قلته لكم.
0: For more than 30 years, I ran away from God as fast as my sin could carry me.
1: لقد ظللت أكثر من 30 عاماً أجري بعيداً عن الله بأسرع ما استطاعت الخطية أن تحملني.
0: That was my part.
1: كان هذا هو دوري الذي قمت به.
0: But God took out after me and ran me down.
1: ولكن الله سعى ورائي حتى لحق بي.
0: That was his part.
1: وكان ذلك دوره.
0: Please listen carefully, my listening friend.
1: أرجو أنك تصغي إلينا جيداً أيها المستمع العزيز.
0: To fall into sin and experience God's grace and forgiveness when we repent is not falling from grace.
1: أن تسقط في الخطية ثم تختبر نعمة الله وغفرانه عندما تتوب ليس معناه السقوط من النعمة.
0: To fall into sin and in genuine repentance ask for God's grace and forgiveness is not falling from grace.
1: أن تسقط في الخطية ثم تتوب توبة صادقة طالبا نعمة الله في الغفران ليس معناه أنك سقطت من النعمة.
0: So what is falling from grace all about then?
1: فما هو إذن السقوط من النعمة؟
0: Falling from grace is when you cease to believe that only God's grace can save you.
1: السقوط من النعمة معناه أنك توقفت عن الاعتقاد بأن نعمة الله وحدها هي القادرة أن تخلصك.
0: Falling from grace is when you trust in some rule or a man-made regulation to get you to heaven.
1: السقوط من النعمة معناه أنك أصبحت تثق أن بعض القواعد أو الأنظمة من صنع البشر يمكنها أن تمضي بك إلى السماء.
0: Falling from grace is when you believe that salvation is in a certain church.
1: السقوط من النعمة هو عندما تعتقد أن الخلاص يتحقق خلال كنيسة معينة.
0: Falling from grace is when you believe that salvation comes from following a certain dogma.
1: السقوط من النعمة هو عندما تعتقد أن الخلاص يتحقق من اتباع عقيدة معينة.
0: Falling from grace is when you believe that salvation depends on observing certain decorum.
1: السقوط من النعمة هو عندما تعتقد أن الخلاص يعتمد على ذوق معين أو لياقة معينة.
0: Falling from grace is when you add something else to the grace of God to give you God's favor.
1: السقوط من النعمة هو عندما تضيف شيئا ما آخر إلى نعمة الله لكي تكون مرضيا لله.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because God's grace is precious unmerited favor.
1: لأن نعمة الله هي حظوة ثمينة وغالية ولا فضل لك فيها.
0: God can give you his grace right now.
1: الله يستطيع أن يعطيك نعمته الآن وفورا.
0: Not because you deserve it.
1: لا لأنك تستحق.
0: Not because you can earn it.
1: ولا لأنك تبذل جهدا للحصول عليها.
0: Not because you can be good enough to receive it.
1: ولا لأنك تستطيع أن تكون صالحا إلى درجة تكفي لأن تقبلها.
0: But because he freely gives it.
1: ولكن لأنه يعطيها لك مجانا.
0: Will you ask God for his grace today?
1: فهل تطلب من الله نعمته اليوم؟
0: He promised that no one who will ask for his grace will be turned down.
1: لقد وعد أن كل من يطلب نعمته لن يرفض طلبه.
0: You have God's own assurance of this.
1: تستطيع أن تطمئن إلى ضمان الله لهذا.
0: He said,
1: لقد قال,
0: Seek and you shall find.
1: اسألوا تعطوا.
0: Knock and it shall be open unto you.
1: اقرعوا يفتح لكم.
0: Will you ask him today for his grace?
1: فهل تطلب اليوم نعمته؟
0: Your eternity is dependent on this grace.
1: إن أبديتك تعتمد على هذه النعمة.
0: God wants to give it to you.
1: الله يريد أن يعطيها لك.
0: Will you humble yourself and receive it?
1: فهل تضع نفسك وتتضع لكي تقبلها؟
0: Because you have to ask for it.
1: لأن عليك أنك تطلبها.
0: And he will give it to you.
1: وهو سوف يعطيها لك.
0: And I want you to tune in next time.
1: ويسعدنا أنك تصغي إلينا في المرة القادمة.
0: When we will look more closely at this legalism that Paul warns against.
1: وسوف نتأمل أكثر في هذه الناموسية التي يحذرنا بولس منها.
0: And we're going to look at the power of grace that can free you from this legalism.
1: وسوف نرى قوة النعمة التي تستطيع أن تحررنا من هذه الناموسية.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
7: بل قد حل. صدقوني بعد سماعي ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
8: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
7: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
9: هذا ما أشعر أنا به دائما.
8: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
6: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
9: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
6: عودة اليهود إلى أي؟
8: إلى فلسطين.
7: عادوا، ألم يعودوا؟
10: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
6: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
8: هم شعب الله كما قيل عنهم،
7: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
9: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
10: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأسباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
6: أبرم معها عقدا؟
9: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
8: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
10: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
9: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
6: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
7: لهذا عقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
8: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
10: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأصل الأشوري للمملكة الشمالية والأصل البابلي للمملكة الجنوبية.
9: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
6: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
7: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
10: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
9: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
8: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
10: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
6: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
7: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
8: يستحقون ذلك كله وأكثر.
9: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
10: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
6: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
7: انتهت تماما هكذا.
8: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
10: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
9: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
8: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
6: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
9: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا.
7: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
9: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
8: حرفيا؟
9: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
6: وكيف يتم ذلك روحيا؟
7: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
10: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
7: ويقدمون الذبائح أيضا.
10: هكذا يقولون يا سمر.
8: وماذا سيتم بعد ذلك؟
9: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
6: فماذا يفعلون؟
9: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
10: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
8: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
10: ليست باطلة بل روحية.
6: ماذا يعني ذلك؟
9: يعني اعتناقهم المسيحية، رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
7: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
10: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
8: هذه أحداث تاريخية.
10: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
9: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي. والملك هو ملك المسيح الروحي.
6: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
10: ليس المقصود بها اليهود.
7: فمن المقصود بها إذن؟
10: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
8: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
10: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثه.
9: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
6: هم مؤمنون في غلاطية.
7: هذا معقول جدا.
8: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضه.
10: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
6: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
10: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
8: لم تعد هي أمة الله ولم يعودوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظري يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه. نفس فكرة أنه ملك اليهود، اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
2: كل تلك تعبيرات مجازية روحية. عندك حق يا عم قاسم.
3: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
0: كل شيء روحي في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون، أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
1: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
1: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم، الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديدة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي

ميت بالون انفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفوخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب، وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه فما ملك من قديم الزمان عنده كل ما تشتهي العين، لكن هالملك ماهوش سعيد، ماهوش فرحان في حياته. نهار من نهارات قام هالملك على صوت واحد يغني وفرحان، مشى يلوج على مصدر هالصوت، يخي لقى اللي عنده قاعد يخدم هو اللي غني. عيط له الملك وقال له فسر لي يخي شنو اللي خليك فرحان وانت فقير وما عندك حتى شيء. يخي جاوبه هالخادم وقال له انا نخدم عندك ونحصل على اللي حاجتي به الكل باش نعيش انا وولدي ومرتي. قال له ما يهمني في حتى شيء اخر ما دمناش عايشين تحت سطر ربي. استغرب الملك وقرر انه يسأل الوزير ويطلب منه يفسر له. يخي قال له الوزير باش تفهم لازم تعمل حاجة، وهالحاجة باش تخليك تفهم. قال له في الليل امشي لدار الخادم ودق الباب وحط قدامه صرة مكتوب عليها لهنا فم 100 ذهبة، لكن في الحق انه هالصرة حط فيها كان 99. استغرب الملك ما فهم حتى شيء، لكنه مشى وعمل اللي طلبه منه الوزير، دق الباب وحط قدامها الصرة. خرج الخادم استغرب كي لقاها الصرة يلقى مكتوب عليها 100 ذهبة، لكنه كي دخل وحسب الذهب لقاهم 99. استغرب وعاود حسب لكن شيء. خرج يلوج من لولو جديد، قالك بالك تحت قدام الباب، لكنه شيء ما لقى حتى شيء. قوم عائلته الكل وقال لهم برا ولوجوا لكن شيء. بقى ليلة كاملة يخمم ومتغشش على خطر ما لقاش الذهبة رقم 100، وما رقدش الليلة هذيك. من غدوة مشى يخدم ووجهه مقلوب متوتر على خاطر ما لقاش هالذهبة. راه الملك وسأله على حالته، قال له ماكش كالعادة. قال له ياخي احكي لي قصتك، شبيك متبدل؟ ياخي الخادم حكي للملك والملك حكي للوزير. ياخي قال له هالراجل كان راضي بحياته وعايش فرحان رغم اللي ما عندوش حتى شيء، لكن انهارت اللي جاوه 99 قطعة ذهب حب على للمية على خاطر ما قدرش اللي عنده من الأول وديما يحب على أكثر. وقتها فهم الملك وقرر أنه يقدر كل نعمة نعم بها عليه ربي ويحمد ربي ويعيش مرتاح.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وحكيته الحلوة معاكم ويداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. الفلوس مهمة ويداد مش هكا؟
2: الفلوس مهمة سناء، لكن ما هيش أهم حاجة في الحياة، ولو أنه وقتنا هذا ولو الناس الكل يعبدوها المادة وهمهم الوحيد يكنزوا الفلوس ويلموها.
0: مستمعينا حلقتنا اليوم على الفلوس وما أدراك من الفلوس، كثرتها مشكلة وقلتها مشكلة.
2: المشكلة مش في الفلوس سناء، المشكلة في طريقة تعاملنا معها، المشكلة في القناعة، ولا اللي عنده راضي ولا اللي ما عندوش مرتاح.
0: نتذكر قول الأغسطينوس، نكسبه بالتعب، نحفظه بالخوف، نتمتع به بالمخاطر ونفقده بالحزن.
2: صحيح، بالفلوس نجمو نشريو الماكلة وأفخر أنواعها، أما ما نجموش نشريو شهية الماكلة. ونجمو نشريو حوايج، أما أغلى حوايج ما تسترش عار الخطية. الفلوس تبني قصور، أما ما تنجمش تشيلك كوخ في الملكوت. لا تنجم تشيلك لا محبة لا سلام لا راحة بال. حياتنا مش فلوس.
0: في عبرانيين يقول الكتاب المقدس لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. فإذا كان ربي ما يخليناش وربي معانا ويوفرنا كل شيء، ما فماش علاش نخمو وعلاش نحبو نلمدو الفلوس أو نكنزو الفلوس. كنوزنا في السماء.
2: تعرف علاش سناء؟ لأنه ربي قال في تيموتاوس الأولى 16، لأن محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. هو شاول نفسه كان ملك عنده كل شيء وسرق. علاش؟ حنانية وسفيرة قالوا شيء وعملوا شيء آخر.
0: بالضبط، لا يمكن أن تعبد سيدين. رجاؤنا في المسيح مش في الفلوس. في تيموثاوس الأولى 6 آية 17، أوصل الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع.
2: وكما قال ربي في عبرانيين 13:5، ربي وعدنا وربي صادق في وعده، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك.
0: آمين. ثقتنا في حكمة الله هي اللي باش تخلينا مكتفين وراضين وقانعين باللي عنا، وباش نوصلوا لحالة الاكتفاء هذه يلزمنا نتعلموا العطاء، لأن العطاء يعلمنا أنه نجموا نخدموا ربي بالمال، أما ما نجموش نخدموا ربي والفلوس في نفس الوقت. شكرا ليك وداد.
2: شكرا ليك أنت سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا، نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocalv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocalv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريقة، نلقاكم على خير.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح، لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.

أهلا وسهلا بكم أحبائي من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio Network وراديو سلفي. أنا مع حضرتكم باهر حنين. النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن موضوع حيوي مهم لكل حد فينا، وممكن أحط للحلقة عنوان ثابت في عالم متحرك. إزاي نقاوم الخطية ونهرب من الشهوات ونكون أمناء في حياتنا مع الله في وسط عالم مليان إغراءات؟ إحنا عايشين في زمن صعب، الخطية مش بس موجودة لكنها بقت في متناول إيدينا بضغطة زرار. الشهوات مش بس في الشارع لكنها على الشاشة في جيبك. السؤال دلوقتي إزاي نثبت؟ إزاي نقاوم؟ إزاي نكون أمناء؟ ده الموضوع بتاعنا النهارده.

وعودك، أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

أحبائي، ودلوقتي معادنا نستمع إلى الآيات المقدسة اللي نقراها من الكتاب المقدس من العهد الجديد، الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10 وعدد 13، والآية بتقول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوه. والآية هنا فيها ثلاث حقائق بتطمننا جدا. أول حاجة إن تجربتك مش فريدة، بيقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعني كل الناس بتتجرب مش أنت لوحدك. تاني حقيقة إن الله أمين، هو مش هيسمح بتجربة أكبر وأعظم من قدرتك وطاقتك. تالت حقيقة تطمنا إنه في مخرج، مش بس صبر لكن المخرج. الله مش بس هيعدي التجربة لكن هيوريك الطريق والمنفذ إنك تخرج منها.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بانه لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radioclv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radioclv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي، خلونا في الدقائق اللي جاية دي بعد ما استمعنا للترنيمات الجميلة نتأمل سريعا في موضوعنا النهاردة، ثابت في عالم متحرك، وإزاي نقاوم إغراءات الخطية ونهرب من الشهوات. أولا، إيه هي الخطية والشهوة؟ الخطية مش مجرد عن إحنا نعمل حاجة غلط، لكنها حالة قلب. يسوع قال: من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. كلام ده في متى 5 أصحاح عدد 28. يعني الخطية بتبدأ في الفكر قبل الفعل. الشهوة هي رغبة قوية غير منضبطة، بتشد الإنسان لحاجة مؤقتة وتخليه ينسى العواقب الأبدية. في أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا عن كده. أول مثل وأشهر مثل يوسف، الهروب من الشهوة. يوسف وهو شاب في بيت فوطيفار اتعرض لإغراء يومي من امرأة فوطيفار. الكتاب بيقول: كان يكلم يوسف يوما فيوما فلم يسمع لها، لكن في يوم أمسكت ثوبه فقالت له: اضطجع معي. يوسف عمل حاجة جذرية، راح ترك الثوب في إيديها وهرب وجري للخارج. يوسف مش بس قال لأ، لكنه هرب. أحيانا الهروب هو الحل الوحيد. إنك ما تبقاش في المكان الغلط أو في الموقف الغلط، اقطع العلاقة، اقفل الشاشة واهرب. تاني حاجة، داود، السقوط بسبب عدم الهروب. ده العكس تماما. داود رجل حسب قلب الله، يعني ربنا لما حب يشوف إنسان شاف الإنسان ده في داود، لكنه سقط في خطية الزنا مع بثشبع. إيه اللي حصل؟ قال الكتاب إنه كان في وقت المساء إن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم. داود مهربش، فضل يبص، وبعدين سأل، وبعدين أرسل، وبعدين زنى، وبعدين قتل. خطوة صغيرة من عدم الهروب أدت لسلسلة من الدمار. الفرق بين يوسف هنا وداود هو الهروب. في مثل ثالث، دانيال، الأمانة في أرض غريبة. دانيال عاش في بابل وسط أمة وثنية وضغط مستمر، لكن الكتاب يقول جعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. هو حدد مبادئه من البداية. الأمانة مش بتتقرر في لحظة التجربة، لكنها بتتقرر من قبلها بكتير. رابع حاجة، الفرق بين المقاومة والهروب. المقاومة في مواجهة الشكوك والأفكار، الضغوط هنا نثبت ونقاوم بالإيمان. تاني حاجة، الهروب في مواجهة الشهوات الجسدية بس والإغراءات الجنسية، المواقف اللي بتضعفك، هنا تهرب، مش بنقاوم زي ما يوسف هرب. خامس حاجة، الأمانة مش كمال، هي اتجاه قلب. الأمانة مش أنك تطلع أنك تقول أنك ما بتغلطش أبدا أو أنك ما تغلطش أبدا، لكن الأمانة أنك لما تغلط ترجع. سليمان الحكيم قال: لأن البار يسقط 7 مرات ويقوم. الأمانة هي أن قلبك يفضل متجه لله حتى لو ضعفت في لحظة.

قبل ما نقفل حلقتنا، بما ان وقتنا ازف، حابب افكركم واقول لكم ان مقاومة الخطية والهروب من الشهوات مش معركة سهلة، لكنها مش مستحيلة. الله امين، وهو وعد انه ما يسمحش بتجربة اكبر من طاقتنا وقدرتنا، وعد انه كمان هيورينا المنفذ او المخرج. دورك انك تتعلم تختار، تقاوم في مواقف الشك وتهرب في مواقف الشهوة، وتفتكر ان الامانة مش انك ما تغلطش، لكن انك ترجع للرب كل ما بتبعد، كل مرة تبعد فيها ترجع للرب. النهاردة لو حاسس بضعف ارفع عينك للمسيح وقول انا مش قادر، لكن انت قادر يا رب تعمل فيا. خلونا في الختام نصلي الصلاة دي مع بعض. يا رب سامحنا على كل مرة ضعفنا فيها قدام الشهوات، وكل مرة سقطنا في الخطية. انت يا رب عارف قلبنا وعارف ضعفنا، ادينا القوة من عندك يا رب، القوة اللي بيها نقاوم، والحكمة اللي بيها نهرب، والأمانة اللي بيها نثبت في طريقك. املانا من روحك القدوس، وذكرنا يا رب بوعودك، وافتح لنا باب المخرج، ودينا المنفذ في كل تجربة. خلي أمانتنا تكون شهادة لمجدك في وسط عالم مظلم مليان بالظلمة والظلام. في اسم يسوع المسيح أصلي،

الله حق، عشان كده لازم تحب الحق. الله حق وكلامه حق، فحب الحق وافرح بيه. ولأن الله حق فلازم تقرب للحق عشان تعرف تعيشه. والحب هو إنك تعيش الحق ده مع كل اللي حواليك. فالحب هو إنك تفرح لما صاحبك يحصل عنده حاجة حلوة. الحب هو إنك تتلكك إنك تشوف الحاجة الكويسة عند كل الناس اللي حواليك. الحب هو إنك تتلكك في عمل الخير. الحب هو إنك ما تقارنيش غلطك بغلط غيرك عشان غلطك أنت يطلع أقل فتفرحي. الحب هو إنك تكره، أيوة تكره، بس تكره الشماتة والظلم والغش اللي بيحصل في كل الناس. الحب هو إصرارك على العدل للناس المختلفين عنك. الحب هو إنك تدافعي عن حد غيرك حقه تهدر. الحب هو إنك تؤمن بأن كل الناس تستاهل الخير والحب والأمان. الحب هو إنك تساعد غيرك يرجع له حقه حتى لو حقك لسه مسروق. الحب هو التمسك بدور المحامي مش وكيل النيابة في حق المظلوم. الحب هو إنك تنفذ العدل مش تكتفي بس بطلبه. الحب هو إنك تحب الخير وتحب تعمله وتقرر تعمله فعلا. الحب هو إنك تدوري على اللي بيبسط غيرك قد ما بتدوري على اللي بيبسطك أنت. الحب هو إنك وإنت في عز محنتك وضيقك وخنقتك ما تتخلاش عن الحق. الحب هو الحق، دور على الحق واجري وراه وتمسك فيه للآخر. الناس دي خليقة ربنا والله خلقهم بحق، ما تتخلاش عنه أنت. يا كل أصدقائنا، يا كل واحد بيسمعنا، عندك فرصة تفكر وتقيم من جديد شكل حبك للناس وطريقة حبك ليهم. فكر بصدق وبصراحة مع نفسك، إيه الحاجة اللي ناقصاك في طريقة حبك للناس؟ فكر، دور، وأول ما تعرفها امسك فيها وعيشها. هتفرح وتفرح كل اللي حواليك. ده هو الحب لو بتقرر تحب. نتقابل الحلقة اللي جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي. فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني. أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني. حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: كم سنين التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا. إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا. إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم. إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. إحنا سمينا الفقرة دي كل الفرق لأن كل واحد فينا اتعود إنه يسمع نصايح من الناس، بس النصايح دي مش بالضرورة بتشجعه ولا بتغيره. إحنا هنا في الفقرة دي نفسنا تشوفي كل الفرق، كل الفرق في الطريقة اللي بتتنسحي بيها، وكل الفرق في حياتك الشخصية اللي بتتغير. كل واحد فينا لما بيقابل شخص لأول مرة بيسأل نفسه 4 أسئلة من غير ما ياخد باله. بيقول: أقدر أثق في الشخص ده؟ هو مهتم بيا فعلاً؟ هو واثق في المعلومة اللي بيديهاني؟ يقدر يساعدني أتغير؟ كل واحد فينا بيسأل الأسئلة دي من غير ما ياخد باله، والرد بتاع الأسئلة دي جواه كل ما بيكون أيوة، أيوة الراجل ده أو الشخص ده أو الست دي أنا أقدر أثق فيها، بيقرب منه أكتر. أيوة ده مهتم بيا، أيوة ده واثق في الكلام اللي بيقوله ويقدر يساعدني. هو ده اللي بيعمل فرق في حياتي، هو ده اللي بيقرر علاقتي بالشخص ده هتكون علاقة وثيقة ولا علاقة فترة ولا علاقة عادية بس مش بتغير لا فيه ولا فيا. احنا في الفقرة دي نفسنا ان انتي تشوفي ان انتي بتقدري تثقي فينا، وان احنا مهتمين فعلا بيكي، وبنحاول نجيب لك معلومة احنا واثقين فيها، بنحاول نساعدك تتغيري عشان تشوفي كل الفرق. نفسي أوري لك الفرق بين شخص بيطالبك تتغيري وشخص بيساعدك تتغيري، بس هنعرف ده بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الفرق بين شخص يطالبني أن أتغير وشخص بيساعدني إني أتغير. مثلاً افرضي أنت إنسانة خجولة جداً ومش بتقدري تواجهي مجموعة كبيرة من الناس، ممكن حد يجي يقولك أنت ليه خجولة كده؟ أنت ليه بتتكسفي؟ هما الناس دي يعني فيها إيه زيادة عنك؟ ليه أنا مش زيك؟ ليه فلانة مش زيك؟ فتحسي بضعفك أكتر وتتزنقي فيه. أنا بشعر إن الشخص ده كل اللي عمله إن هو شخصك وطالبك بحاجة معينة، لكن هو لم يمكنك ومحللش معاكي أنت ليه أصلاً بتخافي توجهي الناس. لكن ممكن أجي أقولك تعالي نفكر أنت خايفة من إيه؟ هل لو كلمتي مثلا الناس هتتريق فده اللي مخوفك؟ طب لو الناس اتريقت ده ممكن يأذيكي في ايه؟ هيأثر عليك ازاي؟ هل هيغيرك؟ هل هيقلل من شأنك؟ في الحالة دي زي ما اكون بدمر لك او بهدلك مارد وهمي موجود مخوفك وزنقك بينه وبين ضعفك، فانا كده بخليك تقدري تعملي حاجة كان نفسك تعمليها وانت مش قادرة. وممكن بعد كده اديكي تدريبات صغيره على قدك، يعني اقولك مثلا طب تعالي انا هكون واقفه معاكي ونتكلم مع مجموعه صغيره من الناس وبعدين مجموعه اكبر وبعدين ابتدي ما بقاش معاكي فادربك شويه بشويه. ده الفرق بين شخص بيساعدك على التغيير وشخص بيطالبك بالتغيير، ولما تعملي كده هتشوفي كل الفرق. اشكرك انك تابعتينا النهارده ونتقابل مره تاني في برنامجكم بنويت.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
4: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير والجراءة على العمل والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

ليه الفداء تأخر كل الفترة الزمنية الطويلة دي؟ ليه المسيح ما جاش وتجسد بعد آدم على طول بخمسين سنة بمئة سنة؟ ليه استنى كل آلاف السنين دي؟ ليه؟ افتح معايا غلاطية 4 وآية 4، شوف الرسول بولس بيقول ايه. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. لما يقول لما جاء ملء الزمان، يعني ملء الزمان يعني الوقت المحدد أزلا، يعني الوقت الدقيق تماما، الوقت اللي حكمة الله ومقاصد الله عينته بدقة شديدة جدا شديدة جدا، ما كانش ينفع يجي قبلها ولا يجي بعدها. فكان لابد انه يمهد ذهن البشرية عشان الناس تقبل فكرة التجسد وتقبل فكرة الصليب. علشان الرب يمهد ذهن البشرية، فكر معايا بس في كام خطوة. الأول كان الرب لازم يقنع البشرية أو البشرية تعرف إن في حاجة اسمها إله، إله حي حقيقي واحد مفيش غيره. كان لازم الإنسان يعرف قصد الله من خلقه، هو مخلوق ليه؟ إيه القصد من وجوده؟ كان لازم الإنسان يعرف قد إيه الخطية بتجرح قلب الله. كان لازم يعرف ان الخطية ليها تمن، تمن لازم يدفع. عشان كده فكرة التجسد كانت محتاجة ان الرب يمهد ذهن البشرية بالرموز بالقصص بالانبياء اللي يجيبهم في العهد القديم. ينفع كان يجي التجسد والصليب قبل ما يكون في انبياء يشرحوا ويوعظوا؟ ينفع كان يجي التجسد والصليب قبل ما البشرية تقتنع بفكرة الكفارة؟ الكفارة يعني واحد يموت نيابة عن التاني. ينفع كان التجسد يحصل والصليب يحصل قبل ما يتهيأ ذهن البشرية ان المسيح يجي، ان العذراء تتولد، ان يوحنا المعمدان اللي هيعد الطريق قدامه يجي؟ هل ينفع؟ ينفع كان يجي ويحصل ده قبل ما كل النبوات دي تنقل الى لغة عالمية؟ وده حصل في القرن الثالث قبل الميلاد لما جت الامبراطورية الرومانية. إذن فيه تتابع امبراطوريات، الأشورية البابلية الفارسية وبعدين اليونانية، واللغة اليونانية تبقى لغة عالمية تنقل لها كل النبوات فالناس تعرف. عايز أأكد لك ده في دقيقة واحدة وأقول لك بص معايا. لما المسيح بعد الصليب قابل تلميذي عمواس وهم ماشيين حزانة مكتئبين، حزانة ليه؟ مكتئبين ليه؟ قالوا له ما معناه الراجل اللي اسمه المسيح اللي كنا حاطين عليه كل الأمل أهو مات. وبعدين يقول كده في لوقا 24:25، فقال لهما أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان، بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ يقول ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. جاب العهد القديم وراهم النبوات، أدركوا الرموز. تكمل بعديها في لوقا 24 بالضبط، ظهر لكل التلاميذ. يقول كده في عدد 44، وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. إذن أقول مرة تانية، ليه تأخر التجسد والصليب والفداء؟ عشان كان الرب بيمهد ذهن البشرية عشان تسمع وتفهم وتتأكد إن هو ده قصد الله. عزيز المشاهد، لكل واحد فينا ملء زمان، ملء زمان. اعتقد ان النهارده هو ملء زمانك، ملء زمانك عشان تعرف الرب، ملء زمانك عشان تجيله بكل القلب، ملء زمانك عشان تتاكد انه تجسد علشانك. ارجع للنبوات اللي موجوده في العهد القديم وتلاقيها تمت فيه في العهد الجديد. لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه علشان يفديك ويفديني ويدفع تمن خطيتك وخطيتي. هل تصدق؟ هل تؤمن؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة.

يا إلهي أعطني أفكارا طيبة، يا إلهي املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي، يا إلهي اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار، يا إلهي املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي، يا إلهي أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة، يا إلهي اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك، يا إلهي اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي وأن أعمل إرادتك في كل شيء، يا إلهي احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هو المقصود بقول المرنم في مزمور 90:9 أفنينا سنين كقصة؟
2: يقصد المرنم صاحب المزمور 90 أن يشبه حياة الإنسان بقصة، فالقصة تشد الانتباه حتى يندهش السامع من سرعة نهايتها. وحياة الإنسان قصيرة مهما طالت، على أن لكل قصة تأثيرا في حياة الذين يسمعونها، وهكذا تؤثر حياة الإنسان على المحيطين به. وحياة المؤمنين وقائع للصلاح الإلهي وأمثلة للحكمة الإلهية وتسجيل لمحبة الرب الكاملة. وما أسعد من يعيش حياته قصة مع الرب، مجيدة في بدئها ومجيدة أكثر في نهايتها.

0: ما معنى قول المرنم في مزمور 116:15: عزيز في عيني الرب موت أتقيائه؟
1: المزمور 116 مزمور شكر لشخص جاز في مرض خطير لكن الرب شفاه، لأن حياة أولاد الرب عزيزة في نظره، وهو يحفظ حياتهم عندما يموت غيرهم، فلا يموتون قبل الأوان ويستمرون حتى ينتهوا من أداء المسؤوليات الموضوعة عليهم، وعندما ينتهي عملهم يكون موتهم عزيزا، إذ يراقب الرب أولاده المؤمنين على فراش الموت فيقف معهم حتى يغمضوا عيونهم لينتقلوا للحياة الأبدية معه. إن الأعزاء على الله الذين فداهم المسيح بصليبه هم أعزاء عليه ساعة موتهم، إذ يعبرون وادي ظل الموت بانتصار ليدخلوا مجده العظيم. وموت الأتقياء عزيز على الكنيسة لأنها تتعلم من سيرتهم وتقتبس آخر كلماتهم التي تدل على الثقة بالرب والإيمان به: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم.
0: كلما أقرأ في سفر المزامير تصدمني العبارات التي تنادي بالانتقام. أنا أتحير خصوصا عندما أقارن هذه الآيات بما يقوله العهد الجديد من الإخاء والتسامح، وأود أن أسأل عن ثلاث عبارات صدمتني أقوى صدمة. في مزمور 58:6 يطلب داود أن يهشم الله أسنان أعدائه. في مزمور 119 يطلب المرنم أن يتيه أبناء أعدائه وأن يقضي الله عليهم بالعوز، فيلتمسون الخبز وهم يسكنون الخرائب. وفي مزمور 137 يستدعي الناس على بابل ويبارك من يمسك أولادها ويضرب بهم الصخرة. هذه وغيرها تكشف عن روح انتقامية مريرة، فكيف تكون بوحي الروح القدس؟
1: صلوات طلب الانتقام في سفر المزامير تتفق مع روح شريعة موسى التي تقول: إن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد. فالعين بالعين والسن بالسن، هذه شريعة موسى، لكن هذه الشريعة تتعارض مع روح تعاليم المسيح التي تنادي بالغفران للأعداء والصلاة من أجل المسيئين. لقد عاش المرنمون في عهد الشريعة الموسوية، فرفعوا صلواتهم لله بضمائر صالحة بغير انفعال ولا تهور عاطفي، لأنهم كرهوا الخطية وبالتالي كرهوا الخاطئ الذي يرتكبها. وقد طالب المرنم تسليم الخطاة للرب لينفذ فيهم عدالته، فيرى الصديقون ويخافون. وكان اليهود يقولون إن السماء تفرح بخاطئ واحد يهلك لتستريح الأرض من شره، لكن المسيح علمنا أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، فتستريح الأرض أيضا من شره، إنما بتوبته وليس بموته. ويرى بعض المفسرين أن المرنم وهو يطلب الانتقام كان يتحدث عن السبب والنتيجة، فالخاطئ لابد أن ينال أجرة خطيته وعقابها. وعلى هذا فاللعنات في سفر المزامير نبوات عما سيحل بالخاطئ، فيكون طلب الانتقام صلوات مرفوعة للإله العادل الذي لابد ينصف المظلوم ويعاقب الظالم. والذي صدم صاحب هذا السؤال هو أنه متأثر بشريعة العهد الجديد التي علت فوق شريعة العهد القديم بمقدار علو المسيح عن موسى، وهي التي تقول: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إننا مطالبون بتطبيق أخلاقيات العهد الجديد الذي لم ينقض العهد القديم لكنه أكمله، كما قال المسيح إنه لم يأتي لينقض بل ليكمل.
2: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عشاء عرس الخروف مش هيكون ليه مثيل، وعلى الترابيزة هيكون قاعد المفديين من كل الأعمار، وهيكون قاعد أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد والمؤمنين بالمسيح من بداية التاريخ. الاحتفال ده هيكون علامة على ذروة عمل المسيح الفدائي، وهيرحب بكل اللي مات من أجلهم علشان يأكلوا معاه في السماء. النهاردة هنسمع تعليم أكتر عن عرس الخروف النهائي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيرويد لوتسن، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الثالثة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية، لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما اتحسمتش لسه، ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب، في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس ايه؟ هتلاحظ إنها لابسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف إننا بنكون أبرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون أبرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل أعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله. وهل ده معناه إنه كلنا هنكون لابسين نفس اللبس بالظبط في السماء؟ هل الكل هياخد نفس الهدوم أو نفس الزي؟ ده احتمال، لكن الاحتمال التاني، لأنه الكتاب المقدس بيأكد بشكل كبير على المكافآت، إنه اللبس هيكون شبه روب التخرج كده. لما بتمشي في الممر بتكون لابس نفس الروب اللي بيلبسه واحد تاني من حيث الخامة بتاعته، لكن كان فيه بعض الناس، ممكن أعضاء هيئة التدريس لما تخرجت، كانوا لابسين أوسمة خاصة لأنهم عملوا إنجازات ضخمة. أنا مش عارف الدنيا هتمشي إزاي وقتها، لكن عارف إنه كل اللي هيكون هناك هيبقى مبسوط، الكل هيكون مقبول، والبر بتاعنا اللي لابسينه من الكتان الأبيض والنقي هو أعمال القديسين، تبررات القديسين. عشان كده مهم جدا يكون عندنا أعمال صالحة، لأنه اللي هنعمله على الأرض هنا هنلاقيه في السماء. وأكيد طبعا السؤال الكبير اللي بيتسأل على طول هو العروسة هتكون لابسة إيه؟ لأنه في العادي محدش بيسأل خالص العريس لابس إيه، لكن لما نوصل السماء كل ده هيتغير زي ما هنشوف بعد شوية. اتكلمنا عن اللبس، لكن مين هم الضيوف المدعوين؟ هنلاحظ أنه بيقول في عدد 9، وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي أقوال الله الصادقة. مين المدعوين لعشاء عرس الخروف؟ بعض الناس عايزين يقولوا أكيد دي العروس، لكن العروس مش هتكون هي من المدعوين اللي هيحضروا فرحها، العروسة هي اللي بتدعي الناس. العريس والعروسة هما اللي بيدعوا أصحابهم علشان يحضروا عشاء العرس. فمين هم المدعوين؟ الكتاب المقدس مش بيقول لنا، لكن عندي فكرة ممكن تقول لنا مين هم المدعوين دول، ولو ربطنا بعض النقاط ببعض ممكن نوصل لحاجة صح. فكروا معايا دلوقتي في الحتة دي، كنيسة يسوع المسيح هتتخطف للسماء، وبعد كده فترة الضيقة العظيمة على الأرض هتستمر 7 سنين على الأقل، وممكن أكتر من 7 سنين. خلال الضيقة العظيمة اللي هتحصل، دانيال بيقول في إصحاح 12 ومن عدد 1 لعدد 3 إنه في نهاية فترة الضيقة العظيمة هيكون فيه قيامة، وأعتقد إنه ده المكان اللي هيقوم فيه كل قديسين العهد القديم، وبيتم عشاء عرس الخروف في الوقت اللي هيكون فيه يسوع على وشك إنه يرجع للأرض في المجد. وفي العظات اللي جاية هنتكلم عن الضيقة العظيمة، وهنتكلم عن المقطع ده وغيره من المقاطع اللي بتتكلم عن رجوع يسوع للأرض. خليكم فاكرين ده من فضلكم. ولو كان صح إنه اليهود هيقوموا من الموت، ولما بقول اليهود ما أقصدش اليهود بس، أنا أقصد كل اللي كانوا في العهد القديم بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، لو أمنوا بيهوى، لو قاموا من الموت بعد الضيقة العظيمة هيوصلوا للسماء في الوقت بتاع عشاء عرس الخروف، وبعد كده هينزلوا بالتأكيد للأرض، وأنا متأكد من ده مع الكنيسة اللي افتداها يسوع. واللي بيخليني أعتقد ده إن في قصة مهمة في العهد الجديد. يسوع كان بينتقد اليهود لاعتقادهم إنهم يستحقوا الملكوت لأنهم قالوا لنفسهم إحنا من النسب الصحيح. فقال لهم يسوع ممكن يكون عندكم النسب الصحيح جسديا، لكنكم ما قبلتوش خالص المسيح وقلبكم مش مفتوح لله. وبعد كده يسوع قابل قائد 100 وكان عنده إيمان عظيم، وقال يسوع الكلمات دي: وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. وفي مكان تاني بيضيف برضو الأنبياء، وبعد كده بيكمل ويقول: وأما بنو الملكوت واللي افتكروا أنهم مستحقين فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كلمات يسوع هنا توبيخ وتحذير واهتمام عظيم، وعشان كده قادر أتخيل أن المدعوين دول ممكن يكونوا قديسين العهد القديم. ودلوقتي عايزكم تتخيلوا معايا ملايين من الناس بيمثلوا عروس يسوع المسيح، ودلوقتي جه وقت الفرح، وفجأة بيجي كل قديسين العهد القديم اللي قاموا من الأموات. يعني هيكون موجود إبراهيم

0: ولو فكرت فيه لفترة طويلة ممكن أبكي، وعشان كده هعدي عليه بسرعة. في إنجيل لوقا وإصحاح 12 وعدد 37 يسوع بيقول: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. بتخيل إن في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا: يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له: لا لا يا رب ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا: يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم: مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي: ماشي قسيس نوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس. في حفلات الافراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح لأنهم قالوا: أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم: أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف.
1: عايز أقولك يا صديقي إنه سهل نتكلم على الحاجات دي، لكن صعب فعلا نفهمها، مش كده؟ عايزك تتخيل معايا لو كنت مؤمن بيسوع المسيح وهتكون في السماء زي ما نفسي تكون، يعني في عشاء عرس الخروف وقاعد مع المسيح. وزي ما هنتعلم في السلسلة دي، يسوع هو الشخص اللي هيخدمنا. قد إيه ده حدث رائع هيحصل. أعتقد إنه في الوقت ده كل التجارب اللي تعرضنا ليها في الأرض هتكون صغيرة جدا، والصراحة ممكن ما نفتكرهمش أصلا. علشان كده عايزين نشجعك قبل ما نختم الحلقة النهاردة إنك تبقى متأكد إنك عايش في الأبدية بشكل واضح، لأن الوقت قصير والأبدية قصيرة. نفسنا إننا كلنا نركض بنجاح لغاية خط النهاية، وإننا نعرف إنه في يوم ما هنقدم حساب، لكن هنكون في محضر الرب الإله للأبد. عشان كده تشجع، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا المزيد من عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مؤمنين كتير بيحسوا إنه شرب الخمر خطية، لكن جاي اليوم اللي فيه كل المؤمنين هيشربوا منه، هيشربوا من أجود أنواع الخمور اللي ممكن يتعمل، وهيشربوه مع يسوع نفسه. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية عشان تعرفوا إيه تاني موجود في المنيو علشان الوليمة الرائعة دي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

نقول كمان مرة خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو ويستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد إن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل أن الإنسان يعرف يمسك ورقة وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابرة ما كانش ليها صورة محددة في ملامح الذهن أو الوعي أو الذاكرة البشرية. البيت هو جنة، والجنة عملها الرب الإله. الكلام في تكوين أصح واحد عدد أو أصح واحد واثنين، لو قريت القصة بتاعته هتحصل لك حالة من الذهول والدهشة الوجودية. لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن، وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله وهو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، أمنا حواء. دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة. تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقاني النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي. دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لينا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة الثانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة الثالثة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقت. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكوا معايا بعد الفاصل، وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا أنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان بيلتقي في الجنة مع مين؟ بعد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع ان الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله اخد آدم مرة من ايده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته واولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والافلام لا يمكن يكون جنة. هتجيلي الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكريه عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليكي. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للثلاث أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما فيه راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد. إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله، دي مشكلة احنا واعين فيها النهاردة. زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. اعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقول لك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه انك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا او ازواجنا او اولادنا نستمتع بيهم، بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين اننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير بس يمكن تكون عندك بركات قليلة، يمكن تكون عندك أرقام كتير بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة، هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، اللي يملأ عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح، اللي تقتنع بيه اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملى العين يملى القلب يملى الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لانه العمل عبادة، لان العمل مش عبادة، العمل بيشغل طاقتنا الايجابية، بيطلع اساليب حياتنا من الأنانية بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنة بيقول وضع الرب الإله آدم في الجنة ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني إيه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من إيه؟ هنشوف أن الجنة كان لها باب، وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده، وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفي خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد، اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين تأكد أن بيتك هيتحول مقلب زبالة. سامحني، بيتك هيتملي مشاكل، هيتملي ضغوط، هيتملي تعب، هيتملي وجع، لكن اللي يشتغل في بيته، اللي هيدرس يعني ايه جواز، اللي هيشتغل على اسعاد مراته واولاده، هو ده الوحيد اللي هيقدر مع الوقت يطور نفسه ويطور بيته ويعمر بيته. فجنة آدم كانت جنة اللقاء، ثم كانت جنة الغذاء، ثم كانت جنة الاجتهاد. اخيرا عزيزي المستمع قبل ما سيبك، كمان الجنة كانت جنة الحذر من الاختراق.

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قال له في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية، أو الحية اللي هي رمز الإبليس، أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من برة ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمد ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن برة جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. اكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو ان ادم ساب اللي بره يدخل وياخده من جوه الجنة لبره. في نهاية الحلقة دي، عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، اتمنى انه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك ده مش هيحصل الا بعد 4 شروط. الشرط الاولاني، ايوه نقولهم مع بعض، انها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض، ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك يملى جسدك ويشبعه، ثم جنة الاجتهاد، لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة، وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

الله حق، عشان كده لازم تحب الحق. الله حق وكلامه حق، فحب الحق وافرح بيه. ولأن الله حق فلازم تقرب للحق عشان تعرف تعيشه. والحب هو إنك تعيش الحق ده مع كل اللي حواليك. فالحب هو إنك تفرح لما صاحبك يحصل عنده حاجة حلوة. الحب هو إنك تتلكك إنك تشوف الحاجة الكويسة عند كل الناس اللي حواليك. الحب هو إنك تتلكك في عمل الخير. الحب هو إنك ما تقارنيش غلطك بغلط غيرك عشان غلطك أنت يطلع أقل فتفرحي. الحب هو إنك تكره، أيوة تكره، بس تكره الشماتة والظلم والغش اللي بيحصل في كل الناس. الحب هو إصرارك على العدل للناس المختلفين عنك. الحب هو إنك تدافعي عن حد غيرك حقه تهدر. الحب هو إنك تؤمن بأن كل الناس تستاهل الخير والحب والأمان. الحب هو إنك تساعد غيرك يرجع له حقه حتى لو حقك لسه مسروق. الحب هو التمسك بدور المحامي مش وكيل النيابة في حق المظلوم. الحب هو إنك تنفذ العدل مش تكتفي بس بطلبه. الحب هو إنك تحب الخير وتحب تعمله وتقرر تعمله فعلا. الحب هو إنك تدوري على اللي بيبسط غيرك قد ما بتدوري على اللي بيبسطك أنت. الحب هو إنك وإنت في عز محنتك وضيقك وخنقتك ما تتخلاش عن الحق. الحب هو الحق، دور على الحق واجري وراه وتمسك فيه للآخر. الناس دي خليقة ربنا والله خلقهم بحق، ما تتخلاش عنه أنت. يا كل أصدقائنا، يا كل واحد بيسمعنا، عندك فرصة تفكر وتقيم من جديد شكل حبك للناس وطريقة حبك ليهم. فكر بصدق وبصراحة مع نفسك، إيه الحاجة اللي ناقصاك في طريقة حبك للناس؟ فكر، دور، وأول ما تعرفها امسك فيها وعيشها. هتفرح وتفرح كل اللي حواليك. ده هو الحب لو بتقرر تحب. نتقابل الحلقة اللي جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
7: بل قد حل. صدقوني، بعد سماع ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
8: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
7: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
9: هذا ما أشعر أنا به دائما.
8: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
6: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
9: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
6: عودة اليهود إلى أي؟
10: إلى فلسطين.
7: عادوا، ألم يعودوا؟
11: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
6: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
8: هم شعب الله كما قيل عنهم،
7: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
9: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
11: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأصباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
6: أبرم معها عقدا؟
9: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
8: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
11: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
9: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
6: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
7: لهذا عاقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
8: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
11: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأصل الأشوري للمملكة الشمالية والأصل البابلي للمملكة الجنوبية.
9: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
6: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
7: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
11: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
9: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
8: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
11: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
6: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
7: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
8: يستحقون ذلك كله وأكثر.
9: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
11: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
6: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
7: انتهت تماما هكذا؟
8: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
11: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
9: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
8: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
6: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
9: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا،
7: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
9: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
8: حرفيا؟
9: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
6: وكيف يتم ذلك روحيا؟
7: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
11: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
7: ويقدمون الذبائح أيضا.
11: هكذا يقولون يا سمر.
8: وماذا سيتم بعد ذلك؟
9: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
6: فماذا يفعلون؟
9: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
11: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
8: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
11: ليست باطلة بل روحية.
6: ماذا يعني ذلك؟
9: يعني اعتناقهم المسيحية رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
7: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
11: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
8: هذه أحداث تاريخية.
11: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
9: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي، والملك هو ملك المسيح الروحي.
6: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
11: ليس المقصود بها اليهود.
7: فمن المقصود بها إذن؟
11: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
8: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
11: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.
9: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
6: هم مؤمنون في غلاطية.
7: هذا معقول جدا.
8: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضهم.
11: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
6: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
11: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
8: لم تعد هي أمة الله ولم يعدوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظر يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه، نفس فكرة أنه ملك اليهود. اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
2: كل تلك تعبيرات مجازية روحية. عندك حق يا عم قاسم.
3: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
0: كل شيء روحي في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون، أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
1: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
1: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

ودلوقتي جه معدنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم النبح. عجبي

لون 100 بالون انفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفوخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح،

الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجة يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعة تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجة كل حاجة. بيجيبلك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثورة، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيبلك فيه هدية. بيعرف كل حاجة عن المكياج، بيعرف الموضة كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفة، فاهم في كل حاجة انت بتفكر فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة، لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار ركشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه فما ملك من قديم الزمان عنده كل ما تشتهي العين، لكن هالملك ما هوش سعيد، ما هوش فرحان في حياته. نهار من نهارات قام هالملك على صوت واحد يغني وفرحان، مشي يلوج على مصدر هالصوت، يخي لقى اللي عنده قاعد يخدم هو اللي غني. عيط له الملك وقال له فسر لي يخي شنو اللي خلك فرحان وانت فقير وما عندك حتى شيء. يخي جاوبه هالخادم وقال له أنا نخدم عندك ونحصل على حاجتي به الكل باش نعيش أنا وولدي ومرتي. قال له ما يهمني في حتى شيء آخر ما دمنا عايشين تحت صوت الربي. استغرب الملك وقرر أنه يسأل الوزير ويطلب منه يفسر له. يخي قال له الوزير باش تفهم لازم تعمل حاجة، وهالحاجة باش تخليك تفهم. قال له في الليل امشي لدار الخادم ودق الباب وحط قدامه صرة مكتوب عليها لهنا فما 100 ذهبة، لكن في الحق انه هالصرة حط فيها كان 99. استغرب الملك ما فهم حتى شيء، لكنه مشي وعمل اللي طلبوا منه الوزير، دق الباب وحط قدامها الصرة. خرج الخادم استغرب كي لقاها الصرة يلقى مكتوب عليها 100 ذهبة، لكنه كي دخل وحسب الذهب لقاهم 99. استغرب وعاود حسب لكن شيء. خرج يلوج ملول وجديد، قالك بالك تحت قدام الباب، لكنه شيء، ما لقى حتى شيء. قوم عائلته الكل وقال لهم بري ولوجوا، لكن شيء. بقى ليلة كاملة يخمم ومتغشش على خطر ما لقاش الذهب رقم 100، وما رقدش الليلة هذيك. من غدوة مشي يخدم وجهه مقلوب متوتر على خاطر ما لقاش هالذهبة. راه الملك وسأله على حالته، قال له ماكش كالعادة. قال له ياخي احكي لي قصتك شبيك متبدل. ياخي الخادم حكي للملك والملك حكي للوزير. ياخي قال له هالراجل كان راضي بحياته وعايش فرحان رغم اللي ما عندوش حتى شيء، لكن انهارت اللي جاوه 99 قطعة ذهب حب على للمية على خاطر ما قدرش اللي عنده من الأول وديما يحب على أكثر. وقتها فهم الملك وقرر انه يقدر كل نعمة نعم بها عليه ربي ويحمد ربي ويعيش مرتاح.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وحكيته الحلوة معاكم ويداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. الفلوس مهمة ويداد مش هكا؟
2: الفلوس مهمة سناء، لكن ما هيش أهم حاجة في الحياة، ولو أنه وقتنا هذا ولاو الناس الكل يعبدوها المادة وهمهم الوحيد يكنزوا الفلوس ويلموها.
0: مستمعينا حلقتنا اليوم على الفلوس وما أدراك من الفلوس، كثرتها مشكلة وقلتها مشكلة.
2: المشكلة مش في الفلوس سناء، المشكلة في طريقة تعاملنا معها، المشكلة في القناعة، ولا اللي عنده راضي ولا اللي ما عندوش مرتاح.
0: نتذكر قول الأغسطينوس، نكسبه بالتعب نحفظه بالخوف نتمتع به بالمخاطر ونفقده بالحزن.
2: صحيح، بالفلوس نجمو نشريو الماكلة وأفخر أنواعها، أما ما نجموش نشريو شهية الماكلة، ونجمو نشريو حوايج، أما أغلى حوايج ما تسترش عار الخطية. الفلوس تبني قصور، أما ما تنجمش تشيلك كوخ في الملكوت، لا تنجم تشيلك لا محبة لا سلام لا راحة بال. حياتنا مش فلوس.
0: في عبرانيين يقول الكتاب المقدس لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. فإذا كان ربي ما يخليناش وربي معانا ويوفرنا كل شيء، ما فماش علاش نخمو وعلاش نحبو نلمدو الفلوس أو نكنزو الفلوس. كنوزنا في السماء.
2: تعرف علاش سناء؟ لأنه ربي قال في تيموتاوس الأولى 16، لأن محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ظلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. هو شاول نفسه كان ملك عنده كل شيء وسرق. علاش؟ حنانية وسفيرة قالوا شيء وعملوا شيء آخر.
0: بالضبط، لا يمكن أن تعبد سيدين. رجاؤنا في المسيح مش في الفلوس. في تيموثاوس الأولى 6 آية 17، أوصل الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع.
2: وكما قال ربي في عبرانيين 13:5، ربي وعدنا وربي صادق في وعده، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك.
0: آمين. ثقتنا في حكمة الله هي اللي باش تخلينا مكتفين وراضين وقانعين باللي عنا، وباش نوصلوا لحالة الاكتفاء هذه يلزمنا نتعلموا العطاء، لأن العطاء يعلمنا أنه نجمو نخدم ربي بالمال، أما ما نجموش نخدم ربي والفلوس في نفس الوقت. شكرا ليك وداد.
2: شكرا ليك أنت سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا، نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocv.org، على الباج فيسبوك سي لا في راديو، ولا على السيت ويب www.radiocv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق، نلقاكم على خير.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، وهنكمل مع بعض كلام عن الاستمتاع بالحياة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا يعني إيه مفهوم الاستمتاع، هل هو المتعة اللي هي البليجر، ولا الشغف اللي هو الباشون، ولا الهدف اللي هو البيربوز. وقلنا انه عشان اكون مستمتع استمتاع حقيقي بالحياة لازم يكون عندي هدف، لازم يكون عندي حلم، حتى وان كان في الحياة فيها ألم. خدنا مع بعض الاربع تفاعلات الكيميائية اللي بيفرزهم المخ، افكركم بيهم دلوقتي بسرعة: الاندورفين، وده بيفرز عند الانجاز، الدوبامين بيفرز عند العطايا او العطاء، والسيروتونين بيفرز عند التقدير. الاكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة منها هي بيفرز عند السابورتينج، عند المساندة. والنهاردة هنبتدي ناخد بعض الحقائق اللي احنا محتاجين نعرفها عشان تقودنا ان احنا نستمتع بحياتنا ونقود الاخرين هما يستمتعوا بحياتهم. اول حاجة، احنا مدعوين عشان نكون صانعي سعادة في حياة الاخرين. الرب يسوع كتاب يقول عنه انه كان بيقول يكرز ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. في متى 4 كتاب بيقول عنه كده، وفي متى 10 بيقول ان هو جاب التلاميذ بتوعه واعطاهم سلطان ان هما يشفوا كل مرض وكل ضعف. السلطان دوت هو بيدهولنا ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف، ونجعل الاخرين مستمتعين بالطريقه اللي الكتاب المقدس بيقول عليها ان يكون عندهم حلم لحياتهم، يكون عندهم اهداف تستحق ان هما يعيشوا. عشان احنا كتير جدا للأسف مش بنشفي كل مرض وكل ضعف، احنا كتير بنشمت في كل مرض وكل ضعف، لاننا بنكون بنعبد ذواتنا مش بنعبد الله. اذا شمت في ضعفات الاخرين انت بتعبد ذاتك، اذا شفيت ضعفات الاخرين او ساهمت في شفائها انت بتعبد الله، لان الله كان هدفه انه يعمل كده. واحنا على صورة الله كمؤمنين روحيين محتاجين ان احنا نكون بنتشبه به. الحاجة التانية اللي عايز أكلمكم فيها آية رائعة بتقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. إذا كنت عايز تبتهج في حياتك أنت لازم تزرع، بس تزرع كمان بالدموع، تزرع بالاجتهاد، تزرع أحيانا بالألم، لكن أنت مدرك وموقن أن أنت هتحصد دوت في أوانه، وهتحصد بالابتهاج. المتعة عمرها ما كانت متعة وقتية بستمتع بحاجة بسيطة، لكن المتعة هي اسلوب حياة في زرع وفي حصاد. ولما بزرع بجدية وباجتهاد وبنية صفية ناحية الله وناحية الناس، انا بقدر احصد بابتهاج وبسعادة وباستمتاع. تالت حاجة، انه معظم تعاستنا وعدم استقرارنا سبب الاكاذيب اللي احنا بنصدقها عن أنفسنا أحيانا وعن الآخرين أحيانا أخرى. في ناس كثيرة جدا أو الشيطان نفسه بيشتكي علينا وبيصدر لنا أكاذيب بتسبب التعاسة بتاعتنا وخلينا ما نستمتعش بحياتنا. زي مثلا أن أنا شكلي وحش، أن أنا ما عنديش مواهب، ما عنديش إمكانيات، أن أنا فاشل، أو أن الآخر دوت مش كويس، أناني، مش هيتغير. كل دي أكاذيب، والأكاذيب ديت بتصدر لينا بأشكال كثيرة جدا، أحيانا عن طريق الذهن، وأحيانا عن طريق الأصدقاء، وأحيانا عن طريق العلاقات اللي مش مظبوطة، وأحيانا عن طريق البيئة أو المناخ الغير صحي اللي ممكن نتواجد فيه، وأحيانا عن طريق الميديا وعن طريق الإعلام. عشان كده احنا محتاجين نختار إيه اللي بيدخل ذهني، هل هو إيجابي ولا سلبي، هل هو بيصدر لي أكاذيب ولا بيصدر لي حقيقة. ومحتاج ان انا اختار العلاقات بتاعتي، محتاج ان انا اختار ان انا بتفرج على ايه وبسمع ايه. الحقيقة اللي بعد كده انه ينبغي على الشخص ان يدرك انه سيصدق ما يريد ان يصدقه. انا هصدق اللي انا عايز اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش عايز اصدقه. عشان كده لازم اكون بدور على الحقيقة واكون امين في ان انا ابحث عنها. وفي فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة. أحيانا الواقع بيكون مطابق للحقيقة، لكن مش دايما الواقع بيكون مطابق للحقيقة. فأوقات أنا أكون بضحك وفرحان لكن من جوايا حزين. الواقع بتاعي قدام الناس بيقول أنا فرحان،
لكن أنا الحقيقة بتقول إن أنا حزين. أحيانا بشوف شخص مظهره كويس قوي وشيك لكن ممكن يكون هو فقير، وأحيانا أشوف العكس، شوف حد مظهره مش أحسن حاجة لكن هو غني. الفكرة إنه أنا بصدق إيه؟ أنا بصدق الحقيقة ولا بصدق مجرد الواقع اللي أنا شايفه بعيني؟ عشان كده دور على الحقيقة، حتى إن كان الواقع جذاب، حتى إن كان الواقع بيشدك، بس دور على الحقيقة. الواقع كان بيقول إن العذر مات وأنتن، لكن الحقيقة بتقول إن العذر هيقوم بعد 4 أيام من موته، وده اللي حصل فعلا. إن الرب يسوع اتأخر في إن هو يروح، وخد سفر، استنى يومين في المكان اللي هو فيه وخد سفر يومين تاني عليهم. ولما راح مرسى قالت للرب يسوع: يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. هو رد عليها وقال لها: إن أمنتي ترين مجد الله. وفعلا الرب يسوع وهو بيقول لهم ارفعوا الحجر، ما كانش حد مصدق خالص ان هو هيعمل معجزة إقامة ميت. ولما قال لها ارفعوا الحجر هي راحت قالت له: يا سيد قد أنت، لأنها له 4 أيام. ما كانتش متوقع انه هي بتقول له: انت بتعمل ايه؟ لكن المسيح قال لها مرة تانية: ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ وقال العذر هلم خارجا، فخرج الميت. الواقع بيقول العذر أنت، لكن الحقيقة بتقول انه هيقوم. ابن أرملة نايين، الواقع بيقول انه خلاص الابن الوحيد لأمه الأرملة مات ورايح الدفن، لكن الحقيقة بتقول انه في موكب آخر صاعد يتقدم الرب يسوع المسيح وأقام الميت ودفعه لأمه. مواقف كثيرة جدا الحقيقة فيها بتبقى مختلفة عن الواقع، وإيماننا بالمسيح بيخلينا فعلا نبحث عن الحقيقة. وفي حقائق ممكن الناس ما تكونش بتصدقها، بس أنا بصدقها لأن أنا بصدق في هذا الإله، بصدق أنه أمس واليوم وإلى الأبد، وأنه اللي كان بيعمله زمان هيقدر يعمله دلوقتي ويقدر يعمله في المستقبل. الحقيقة اللي بعد كده: خليك أنت، كن أنت، دور على الحقيقة وكون كمان حقيقي. ما تاخدش شخصية حد تاني، ما تقمصش دور حد تاني عشان تستمتع بحياتك. الله خلقك شخص فريد، متفرد بصفات، متفرد بإمكانيات، متفرد بشكلك، متفرد بمواهبك. خليك حقيقي، خليك انت، ما تلبسش لبس حد تاني، ما تلبسش ثوب حد تاني، ما تقلدش صوت حد تاني. استخدم كل ما فيك واستمتع بكل ما فيك. الحقيقة اللي بعد كده اللي احنا لازم ندركها: ان الاشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هما اللي بيأذوا غيرهم، واللي بيشعروا بالخوف عايزين غيرهم كمان يكون خايف. عشان كده لو حد تعمد في الإساءة ليك ما تاخدش موقف سريع او رد فعل سريع، لكن دور ايه السبب، وخليك مدرك انه هذا الشخص اذا تعمد الإساءة لشخصك أكتر من مرة هو مأذي، هو عنده مشكلة كبيرة نفسية في حياته. عشان كده أنت مدعو أنك تتعاطف معاه وتحاول تساعده يحل مشكلته عشان ما يأذيكش تاني وما يأذيش غيرك تاني. الشخص اللي بيخوفك ده هو شخص خايف. الشخص اللي بيقولك كلام سلبي على بعض الناس هو عنده مشاعر سلبية جواه مش عارف يتخلص منها.

دوت احنا اتخلصنا منه بإيماننا بالرب يسوع المسيح، وفي حاجة اسمها الإنسان الجديد والخليقة الجديدة، لكن كمان في حاجة اسمها الإنسان الطبيعي. والإنسان الطبيعي ده دوري أنا، الإنسان العتيق كان دور الله بالفداء إنه يخلصني منه، لكن الإنسان الطبيعي ده مجهودي أنا اللي أنا ببذله عشان أتحول من الشخص الطبيعي إلى الشخص الروحي أو الشخص الجديد. الشخص الطبيعي بيميل إنه يعبد ذاته، لكن الشخص الروحي يميل إلى عبادة الله. والمسيح في الأربع أناجيل اتكلم عن عبادة الذات، في التعلق بالأهل في إنجيل متى، والتعلق بالناس في إنجيل مرقس، والتعلق بالممتلكات في إنجيل لوقا، والتعلق بالحياة في إنجيل يوحنا. وكتير جدا لما بنتعلق بالذات ونعبد الذات بنتشوه بسبب الأحداث. عشان كده مهم جدا إن أنا أدرك إنه أهم حاجة اللي بيحصل جوايا مش اللي بيحصل من برا. ممكن تحصل إساءات، ممكن تحصل مشاكل، ممكن الأمور والظروف تيجي مش على هوايا، بس أهم حاجة أنا اتضريت من جوه ولا حافظ على اللي جوه. نقطة اللي بعد كده والحقيقة اللي بعد كده، اتعود إن أنت تهزم العمالقة من المشاكل اللي بتواجهك. أوقات كتيرة جدا لما بتواجهنا مشاكل كبيرة إحنا بنبتعد عن حلها ونتجنبها ونأجل المواجهة بتاعتها. لو نفتكر قصة داود وجلياط والجيش بتاع إسرائيل، الجيش كان شايف جلياط هدف كبير صعب جدا ان هم يواجهوه او يحققوه. داود كان شايف جلياط هدف كبير برضه، بس صعب تجاوزه وصعب التغاضي عنه. وده الفرق، في مشاكل كبيرة جدا بتواجهنا بتبقى عمالقة في حياتنا زي جلياط كده. اوقات بناخد موقف سلبي زي الجيش بتاع اسرائيل ونقول ايه، احنا مش هنقدر نواجه المشاكل ديت، احنا هنسيبها كده موجودة ونبعد عنها. لكن أنا نفسي ناخد في الوقت اللي جاي خطوات إيجابية عشان نستمتع بحياتنا بهزيمة هذه المشاكل زي داود ما عمل، إنه ما ينفعش يتساب مشكلة دي، ما ينفعش ما تتواجهش، ما ينفعش تتساب زي ما هي. الحقيقة اللي بعد كده، لا تتنازل عن أن تتعمق في علاقتك مع الله. إحنا كتير جدا بسبب ظروف الحياة وسبب المشاغل الكبيرة بننسى أهم حاجة، وهي العلاقة بتاعتنا مع شخص الله. وعلاقتنا مع الله هي ثلاث أضلاع لمثلث. أول ضلع هو الجلسة الفردية اللي احنا بنسميها الخلوة اللي بنقعدها في محضر الرب. وتاني ضلع هو التعلم، ازاي أكون بتعلم وبتدرب وبتنور وبشتغل على شخصيتي. والضلع الثالث هو السلوك. وكتير جدا بنقع في فخ انه احنا بنسلك سلوك مسيحي حقيقي أو سلوك يرضي الله عشان خاطر نعجب الناس. لكن أنا بسلك سلوك صحيح عشان أشبع قلب الله اللي أنا في علاقة معاه، والنتيجة لهذا السلوك إن الناس بترى أعمالنا الحسنة فتمجد أبانا الذي في السماوات. ما تسلكش سلوك صحيح عشان تعجب الناس، لأن الناس ممكن تعجب بيك النهاردة وتتنازل عن هذا الإعجاب لأي سبب أو ظرف بعد كده. المسيح نفسه كان بيصنع معجزات وكان بيعمل خير وكان بيشفي كل مرض وكل ضعف، بس لما وقف يختاروا بينه وبين باراباس، الناس اختارت مين؟ الناس اختارت باراباس. الناس متغيرة. أنا بسلك سلوك حقيقي وسلوك صحيح عشان أشبع قلب الله وأرضي الله وأحافظ على العلاقة اللي بيني وبينه. عزيزي المستمع، بشكرك جدا من أجل الوقت اللي فات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم ورأسه من المشاغل وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. ناس كتير وهي بتحكي عن أحداث في حياتها تفتكر بعض اللحظات بحسرة ومصمصة شفايف وتقول كان بيني وبين الثروة خطوة واحدة بس، ده كنت هشتري فيلا وعربية ولف الدنيا وا بس يا خسارة ضاعت الفرصة وضاعت الثروة. كان في فيلم مصري قديم بطولة الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين اسمه الأنسة حنفي. كان أحد الشخصيات في الفيلم ده شخص بيتحسر على الماضي طول الوقت ويتمنى إنه يرجع بيه الزمان وياخد وصل كان بيه ممكن يبقى بيه وتتغير كل حياته، بس طبعا ده ما حصلش وبيعيش طول حياته يقول آه لو كنت أخدت الوصل كان هيبقى لي شأن تاني، وطبعا مش بيتقدم في حياته ولا خطوة واحدة. الموقف ده حصل مع واحد اسمه إليشا جراي مخترع التليفون. ايه ده؟ هو مش جراهام بيل هو مخترع التليفون؟ الحقيقة جراهام بيل وإليشا جراي اخترعوا التليفون في نفس الوقت تقريبا، وكل واحد منهم اشتغل على نفس الفكرة وهي تطوير فكرة التلغراف وتحويل الحروف المكتوبة لكلمات منطوقة بتمشي جوه أسلاك وكمان بيسمعها أشخاص تانيين على بعد مسافات كبيرة. بس غريبة ازاي ما نعرفش إليشا جراي ده؟ جراهام بيل بمجرد ما خلص الاختراع جري بسرعة للمحكمة وسجله باسمه وبقى جراهام بيل هو مخترع التليفون. أما إليشا جراي خلص الاختراع بتاعه وما راحش في ساعتها للمحكمة وتأخر شوية أو حبتين تلاتة على أنه يروح ويسجل الاختراع، وطبعا لما عرف أن جراهام بيل سبقه اتضايق وابتدى يطالب أن الاختراع يتسجل باسمه هو كمان، وبعت المحامي بتاعه ورفع قضية وفضل كده محكمة تشيله ومحكمة تحطه، بس في الآخر المحكمة ما اقتنعتش وحكمت لصالح جراهام بيل، وبكده خسر إليشا جراي ثروة كبيرة وضاعت الفرصة انه يبقى غني وكمان مشهور، وكل ده ليه؟ عشان بس اتأخر ساعات قليلة وما انتهش الفرصة. أجدادنا وأبهاتنا بيقولولنا ان الحياة فرص، بمعنى تاني ان ربنا بيدينا في كل يوم فرصة جديدة، المهم اللي يستغلها ويشتغل عليها فتتغير حياته وما يعيش كل حياته ندمان على فرصة راحت. طب لو ضاعت منك الفرصة فعلا وكانت فرصة رائعة وممكن ما تتعوضش تعمل ايه؟ ولا حاجة، انسى اللي فات وما تبصش وراك، خليك مركز في اللي جاي وانتهز اقرب فرصة اللي اكيد اكيد هتيجي. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة، استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى عولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for joining us on this broadcast.
1: شكرا لعودتكم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: For those of you who are joining us for the first time,
1: إلى أولئك الذين ينصتون إلينا للمرة الأولى,
0: we are glad you joined us.
1: يسعدنا أنكم تصغون إلينا.
0: And I hope that you will join us in the next broadcast as well.
1: وأرجو أنكم تنصتون إلينا في البرامج القادمة إن شاء الله.
0: And those of you who have not written to us, go ahead and send us a note and tell us how do you think and feel about this program.
1: والذين منكم لم يكتبوا إلينا رسائل نحن نرحب برسائلهم لكي نطمئن إلى وصول الرسالة إليهم.
0: Well, we are in the middle of a study about the awesomeness of the grace of God.
1: نحن في وسط دراسة عن رهبة نعمة الله.
0: I said many of us have used the word grace in everyday living.
1: كثيرون منا يستخدمون كلمة نعمة في حياتنا اليومية.
0: Whenever we hear of someone who is no longer the boss's favorite employee,
1: فعندما نسمع عن شخص ما لم يعد ينال الحظوة عند رئيسه,
0: we say he has fallen from grace.
1: نقول عنه إنه قد سقط من النعمة.
0: Whenever we hear of someone who committed a public sin and we discover that sin,
1: عندما نسمع عن شخص ما ارتكب خطية علانية وافتضح أمره,
0: we say he has fallen from grace.
1: نقول إنه قد سقط من النعمة.
0: Whenever we know of someone who turned away from the faith,
1: عندما نسمع عن شخص ما ارتد عن الإيمان,
0: we say that he has fallen from grace.
1: نقول إنه قد سقط من النعمة.
0: But in the epistle to the Galatians, the apostle Paul uses the term fallen from grace.
1: ولكن في الرسالة إلى أهل غلاطية يستخدم الرسول مصطلح سقطت من النعمة.
0: But he means something very different by it from what we mean by it.
1: ولكنه يعني به شيئا مختلفا تماما عما نعنيه نحن.
0: Let me give you time so you can open your Bible to the book of Galatians, chapter 5, beginning at verse 5.
1: أود أن أترك لكم الفرصة لكي تفتحوا كتبكم المقدسة عند الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل غلاطية من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر.
0: And as always, you hear me say that if you do not have a Bible, please write to us and we will try to get you one.
1: إذا لم يكن لديك كتاب مقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسوف نرسل لك كتابا.
0: But if you have a Bible, I want you now to turn to the epistle to the Galatians.
1: لكن إذا كان معك الكتاب المقدس أرجوك أن تتجه معي إلى رسالة غلاطية.
0: Chapter 5,
1: الأصحاح الخامس,
0: and beginning at verse 1.
1: من العدد الأول.
0: Let's read it together.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا, لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس, سقطتم من النعمة, فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر, لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة, بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا, فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم, خميرة صغيرة تخمر العجين كله, ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر, ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان. وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة, غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد, بل بالمحبة خدموا بعضكم بعضا, لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل, تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا.
0: Let's just break the message right here so that we can listen to this special song.
1: دعنا نتوقف عن الاسترسال في هذه الرسالة دقيقة حتى نتأمل فيما تعنيه لنا هذه الترنيمة الجميلة.

0: أعني أن الشخص قد فقد خلاصه أو فقدت خلاصها.
1: There are people who believe that a true Christian can lose his or her salvation.
0: وهناك أناس يعتقدون أن المسيح الحقيقي يمكن أن يفقد خلاصه أو تفقد خلاصها.
1: But that runs contrary to the words of Jesus in the Gospel of John, chapter 6.
0: لكن هذا يناقض تماما أقوال يسوع في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا.
1: Those whom the Father has given me, said Jesus, I will lose none.
0: قال يسوع كل ما أعطاني الآب لا أتلف منه شيئا.
1: Oh, to be sure.
0: وعلى وجه اليقين.
1: The scripture exhorts us to fulfill our salvation in fear and trembling.
0: يحثنا الكتاب وهو يقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة.
1: But those who are saved will always fulfill their salvation with fear and trembling.
0: ولكن أولئك الذين يخلصون سيتممون خلاصهم دائما بخوف ورعدة.
1: There are Christians who live a life that is lacking in joy, peace, and hope.
0: هناك مسيحيون يعيشون حياة ينقصها الفرح والسلام والرجاء.
1: Why?
0: لماذا?
1: Simply because they do not know from day to day whether they will go to heaven or not.
0: لأنهم ببساطة لا يعرفون من يوم لآخر ما إذا كانوا سيذهبون إلى السماء أم لا.
1: I knew a man whose father belonged to such a church.
0: أعرف رجلا كان أبوه ينتمي إلى كنيسة من هذا النوع.
1: It was a church that taught that you could fall in and out of grace.
0: كانت كنيسة تعلم بأنه يمكن أن تسقط من النعمة أو تتخلى النعمة عنك.
1: Depending on your conduct at a given moment.
0: وأن الأمر يتوقف على سلوكك في لحظة معينة.
1: But that's a different subject.
0: ولكن هذا موضوع مختلف.
1: These people who have been brought up in legalism will probably struggle with it for a long time.
0: أولئك الناس الذين نشأوا في الناموسية يحتمل أنهم سيصارعون فيها لمدة طويلة.
1: A famous man once said,
0: قال رجل مشهور مرة هذه العبارة,
1: I repudiated legalism intellectually and theologically in 1946.
0: لقد أنكرت الاعتراف بالناموسية فكريا ولاهوتيا في عام 1946.
1: But in 1982, I'm still wrestling with it emotionally.
0: ولكن في عام 1982 لا أزال أصارع معها عاطفيا.
1: When the Apostle Paul was using the term fallen from grace,
0: عندما كان الرسول بولس يستخدم مصطلح سقطتم من النعمة,
1: Paul did not mean that a Christian would lose his or her salvation because he or she had fallen into sin.
0: لم يكن بولس يقصد أن المسيحي يفقد خلاصه أو أن المسيحية تفقد خلاصها لأنه سقط أو لأنها سقطت في الخطية.
1: And that no amount of repentance would help them.
0: وأن أي قدر من التوبة لن يساعدهم.
1: Why is that?
0: ولماذا هذا?
1: Because it is the grace of God that saves us.
0: لأن نعمة الله هي التي تخلصنا.
1: It is the grace of God that forgives us and sustains us.
0: فنعمة الله هي التي تغفر لنا وهي التي تحفظنا.
1: The grace of God will ultimately take us to glory.
0: ونعمة الله هي التي في النهاية سوف تأخذنا للمجد.
1: So what does the Apostle Paul mean by fallen from grace?
0: ولذلك ماذا يعني الرسول بعبارة سقطتم من النعمة؟
1: He was talking about the legalism that we read about in Ephesians 5:2-4.
0: إنه كان يتحدث عن الناموسية التي نقرأ عنها في الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل أفسس ومن العدد الثاني إلى العدد الرابع.
1: I'm sure some of you are asking, what is legalism?
0: ولابد أن شخصا ما منكم يسأل هذا السؤال, وما هي الناموسية؟
1: Listen very carefully because this is important.
0: أرجو أنك تنصت جيدا لأن هذا مهم جدا.
1: Legalism says,
0: الناموسية تقول

0: You are not saved by God's grace alone.
1: أنت لا تخلص بنعمة الله وحدها.
0: But rather by keeping certain external rules as well.
1: ولكن بالحري بمراعاة بعض القواعد الخارجية المعينة أيضا.
0: Legalism tells you the clothes that you should wear.
1: الناموسية تخبرك عن نوع وشكل الملابس التي ترتديها.
0: Legalism tells you the type of music that you should listen to.
1: الناموسية تحدد لك نوع الموسيقى التي تنصت إليها.
0: Legalism tells you the style of worship that you must use.
1: الناموسية تحدد لك أسلوب العبادة الذي ينبغي أن تستخدمه.
0: Legalism tells you the length of the dress that you must wear.
1: الناموسية تحدد لك طول الفستان الذي ينبغي أن ترتديه.
0: Legalism tells you the proper length of your hair.
1: الناموسية تحدد لك الطول الصحيح لشعرك.
0: Legalism controls every facet of our lives.
1: الناموسية تتحكم في كل وجه من أوجه حياتك.
0: There are people even today who believe that you can only please God by observing these external rules and rituals.
1: وهناك أناس حتى إلى يومنا هذا يعتقدون أنك لا تستطيع أن ترضي الله إلا بمراعاة كل هذه القواعد والطقوس الخارجية.
0: We saw in the last broadcast how we are saved by grace alone.
1: وقد رأينا في حلقتنا الماضية كيف أننا نخلص بالنعمة وحدها.
0: Through faith alone.
1: وعن طريق الإيمان وحده.
0: We saw that even our faith is not of our making, but it is God's gift to us.
1: ورأينا أنه حتى إيماننا ليس من صنعنا ولكنه هبة الله لنا.
0: We heard what Paul said in Ephesians 2.
1: وسمعنا ما قاله بولس في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
0: That we were dead in sin and trespasses.
1: إننا كنا أمواتا بالذنوب والخطايا.
0: And dead people cannot believe.
1: والناس الأموات لا يستطيعون أن يؤمنوا.
0: Therefore God breathed his faith in us.
1: ولذلك نفخ الله إيمانه فينا.
0: In order that we may be able to receive the grace of God.
1: لكي نتمكن من قبول نعمة الله.
0: You know, there's a story that I'd like to use as an illustration here.
1: هناك قصة أود أنني أستخدمها لتوضيح ما أقول هنا.
0: There was a man who was giving his testimony in a legalistic church.
1: كان هناك رجل يعطي شهادته في كنيسة من الكنائس الناموسية.
0: The church believed that God did his part.
1: كانت الكنيسة تعتقد أن الله قام بدوره.
0: But the people also had to do their part to earn their salvation.
1: ولكن الناس أيضا كان عليهم أن يقوموا بدورهم للحصول على الخلاص.
0: In other words, they believed that salvation was some kind of a corporate effort.
1: وبعبارة أخرى كانوا يعتقدون أن الخلاص نوع من العمل المشترك.
0: And this man got up to give his testimony.
1: وقف هذا الرجل يعطي شهادته.
0: He gave all the glory to God and the grace of God.
1: أعطى كل المجد لله ولنعمة الله.
0: He never once claimed that he did anything to deserve God's grace.
1: ولم يدعي أبدا أنه عمل أي شيء يستحق نعمة الله عليه.
0: Then the pastor stood up and said to the man.
1: فوقف الراعي وقال للرجل.
0: You told us about the grace of God in your life, but what about your part?
1: لقد حدثتنا عن دور نعمة الله في حياتك، ولكن ماذا عن دورك أنت؟
0: And the man replied.
1: فأجاب الرجل قائلا.
0: Oh yes, I did, but let me repeat it for you.
1: أي نعم، كان لي دور، ولكن دعني أكرر ما قلته لكم.
0: For more than 30 years, I ran away from God as fast as my sin could carry me.
1: لقد ظللت أكثر من 30 عاما أجري بعيدا عن الله بأسرع ما استطاعت الخطية أن تحملني.
0: That was my part.
1: كان هذا هو دوري الذي قمت به.
0: But God took out after me and ran me down.
1: ولكن الله سعى ورائي حتى لحق بي.
0: That was his part.
1: وكان ذلك دوره.
0: Please listen carefully, my listening friend.
1: أرجو أنك تصغي إلينا جيدا أيها المستمع العزيز.
0: To fall into sin and experience God's grace and forgiveness when we repent is not falling from grace.
1: أن تسقط في الخطية ثم تختبر نعمة الله وغفرانه عندما تتوب ليس معناه السقوط من النعمة.
0: To fall into sin and in genuine repentance ask for God's grace and forgiveness is not falling from grace.
1: أن تسقط في الخطية ثم تتوب توبة صادقة طالبا نعمة الله في الغفران ليس معناه أنك سقطت من النعمة.
0: So what is falling from grace all about then?
1: فما هو إذن السقوط من النعمة؟
0: Falling from grace is when you cease to believe that only God's grace can save you.
1: السقوط من النعمة معناه أنك توقفت عن الاعتقاد بأن نعمة الله وحدها هي القادرة أن تخلصك.
0: Falling from grace is when you trust in some rule or a man-made regulation to get you to heaven.
1: السقوط من النعمة معناه أنك أصبحت تثق أن بعض القواعد أو الأنظمة من صنع البشر يمكنها أن تمضي بك إلى السماء.
0: Falling from grace is when you believe that salvation is in a certain church.
1: السقوط من النعمة هو عندما تعتقد أن الخلاص يتحقق خلال كنيسة معينة.
0: Falling from grace is when you believe that salvation comes from following a certain dogma.
1: السقوط من النعمة هو عندما تعتقد أن الخلاص يتحقق من اتباع عقيدة معينة.
0: Falling from grace is when you believe that salvation depends on observing certain decorum.
1: السقوط من النعمة هو عندما تعتقد أن الخلاص يعتمد على ذوق معين أو لياقة معينة.
0: Falling from grace is when you add something else to the grace of God to give you God's favor.
1: السقوط من النعمة هو عندما تضيف شيئا ما آخر إلى نعمة الله لكي تكون مرضيا لله.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because God's grace is precious unmerited favor.
1: لأن نعمة الله هي حظوة ثمينة وغالية ولا فضل لك فيها.
0: God can give you his grace right now.
1: الله يستطيع أن يعطيك نعمته الآن وفورا.
0: Not because you deserve it.
1: لا لأنك تستحق.
0: Not because you can earn it.
1: ولا لأنك تبذل جهدا للحصول عليها.
0: Not because you can be good enough to receive it.
1: ولا لأنك تستطيع أن تكون صالحا إلى درجة تكفي لأن تقبلها.
0: But because he freely gives it.
1: ولكن لأنه يعطيها لك مجانا.
0: Will you ask God for his grace today?
1: فهل تطلب من الله نعمته اليوم؟
0: He promised that no one who will ask for his grace will be turned down.
1: لقد وعد أن كل من يطلب نعمته لن يرفض طلبه.
0: You have God's own assurance of this.
1: تستطيع أن تطمئن إلى ضمان الله لهذا.
0: He said,
1: لقد قال,
0: Seek and you shall find.
1: اسألوا تعطوا.
0: Knock and it shall be open unto you.
1: اقرعوا يفتح لكم.
0: Will you ask him today for his grace?
1: فهل تطلب اليوم نعمته؟
0: Your eternity is dependent on this grace.
1: إن أبديتك تعتمد على هذه النعمة.
0: God wants to give it to you.
1: الله يريد أن يعطيها لك.
0: Will you humble yourself and receive it?
1: فهل تضع نفسك وتتضع لكي تقبلها؟
0: Because you have to ask for it.
1: لأن عليك أنك تطلبها.
0: And he will give it to you.
1: وهو سوف يعطيها لك.
0: And I want you to tune in next time.
1: ويسعدنا أنك تصغي إلينا في المرة القادمة.
0: When we will look more closely at this legalism that Paul warns against.
1: وسوف نتأمل أكثر في هذه الناموسية التي يحذرنا بولس منها.
0: And we're going to look at the power of grace that can free you from this legalism.
1: وسوف نرى قوة النعمة التي تستطيع أن تحررنا من هذه الناموسية.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. إحنا سمينا الفقرة دي كل الفرق لأن كل واحد فينا اتعود إنه يسمع نصايح من الناس، بس النصايح دي مش بالضرورة بتشجعه ولا بتغيره. إحنا هنا في الفقرة دي نفسنا تشوفي كل الفرق، كل الفرق في الطريقة اللي بتتنسحي بيها، وكل الفرق في حياتك الشخصية اللي بتتغير. كل واحد فينا لما بيقابل شخص لأول مرة بيسأل نفسه 4 أسئلة من غير ما ياخد باله. بيقول: أقدر أثق في الشخص ده؟ هو مهتم بيا فعلاً؟ هو واثق في المعلومة اللي بيديهاني؟ يقدر يساعدني أتغير؟ كل واحد فينا بيسأل الأسئلة دي من غير ما ياخد باله، والرد بتاع الأسئلة دي جواه كل ما بيكون أيوة الراجل ده أو الشخص ده أو الست دي أنا أقدر أثق فيها، بيقرب منه أكتر. أيوة ده مهتم بيا، أيوة ده واثق في الكلام اللي بيقوله ويقدر يساعدني. هو ده اللي بيعمل فرق في حياتي، هو ده اللي بيقرر علاقتي بالشخص ده هتكون علاقة وثيقة ولا علاقة فترة ولا علاقة عادية بس مش بتغير لا فيه ولا فيا. احنا في الفقرة دي نفسنا ان انت تشوفي ان انت بتقدري تثقي فينا، وان احنا مهتمين فعلا بيكي، وبنحاول نجيب لك معلومة احنا واثقين فيها، بنحاول نساعدك تتغيري عشان تشوفي كل الفرق. نفسي اوريلك الفرق بين شخص بيطالبك تتغيري وشخص بيساعدك تتغيري، بس هنعرف ده بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الفرق بين شخص يطالبني أن أتغير وشخص بيساعدني إني أتغير. مثلاً افرضي أنت إنسانة خجولة جداً ومش بتقدري تواجهي مجموعة كبيرة من الناس، ممكن حد يجي يقولك أنت ليه خجولة كده؟ أنت ليه بتتكسفي؟ هما الناس دي يعني فيها إيه زيادة عنك؟ ليه أنا مش زيك؟ ليه فلانة مش زيك؟ فتحسي بضعفك أكتر وتتزنقي فيه. أنا بشعر إن الشخص ده كل اللي عمله إن هو شخصك وطالبك بحاجة معينة، لكن هو لم يمكنك ومحللش معاكي أنت ليه أصلاً بتخافي توجهي الناس. لكن ممكن أجي أقولك تعالي نفكر أنت خايفة من إيه؟ هل لو كلمتي مثلا الناس هتتريق فده اللي مخوفك؟ طب لو الناس اتريقت ده ممكن يأذيكي في ايه؟ هيأثر عليك ازاي؟ هل هيغيرك؟ هل هيقلل من شأنك؟ في الحالة دي زي ما اكون بدمر لك او بهدلك مارد وهمي موجود مخوفك وزنقك بينه وبين ضعفك، فانا كده بخليكي تقدري تعملي حاجة كان نفسك تعمليها وانتي مش قادرة. وممكن بعد كده اديكي تدريبات صغيره على قدك، يعني اقولك مثلا طب تعالي انا هكون واقفه معاكي ونتكلم مع مجموعه صغيره من الناس وبعدين مجموعه اكبر وبعدين ابتدي ما بقاش معاكي فادربك شويه بشويه. ده الفرق بين شخص بيساعدك على التغيير وشخص بيطالبك بالتغيير، ولما تعملي كده هتشوفي كل الفرق. اشكرك انك تابعتينا النهارده ونتقابل مره تاني في برنامجكم بنويت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
2: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أخوكم عبدو من المغرب.

إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم لأرضي وطلب الخبز السماوي. فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول: أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر، الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ليه الفداء تأخر كل الفترة الزمنية الطويلة دي؟ ليه المسيح ما جاش وتجسد بعد آدم على طول بخمسين سنة بمئة سنة؟ ليه استنى كل آلاف السنين دي؟ ليه؟ افتح معايا غلاطية 4 وآية 4، شوف الرسول بولس بيقول ايه. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. لما يقول لما جاء ملء الزمان، يعني ايه ملء الزمان؟ يعني الوقت المحدد أزلا، يعني الوقت الدقيق تماما، الوقت اللي حكمة الله ومقاصد الله عينته بدقة شديدة جدا شديدة جدا، ما كانش ينفع يجي قبلها ولا يجي بعدها. فكان لابد انه يمهد ذهن البشرية عشان الناس تقبل فكرة التجسد وتقبل فكرة الصليب. علشان الرب يمهد ذهن البشرية، فكر معايا بس في كام خطوة. الأول كان الرب لازم يقنع البشرية أو البشرية تعرف إن في حاجة اسمها إله، إله حي حقيقي واحد ما فيش غيره. كان لازم الإنسان يعرف قصد الله من خلقه، هو مخلوق ليه، إيه القصد من وجوده. كان لازم الإنسان يعرف قد إيه الخطية بتجرح قلب الله. كان لازم يعرف إن الخطية ليها تمن، تمن لازم يدفع. عشان كده فكرة التجسد كانت محتاجة إن الرب يمهد ذهن البشرية بالرموز بالقصص بالأنبياء اللي يجيبهم في العهد القديم. ينفع كان يجي التجسد والصليب قبل ما يكون في أنبياء يشرحوا ويوعظوا؟ ينفع كان يجي التجسد والصليب قبل ما البشرية تقتنع بفكرة الكفارة؟ الكفارة يعني واحد يموت نيابة عن التاني. ينفع كان التجسد يحصل والصليب يحصل قبل ما يتهيأ ذهن البشرية ان المسيح يجي، ان العذراء تتولد، ان يوحنا المعمدان اللي هيعد الطريق قدامه يجي؟ هل ينفع؟ ينفع كان يجي ويحصل ده قبل ما كل النبوات دي تنقل الى لغة عالمية؟ وده حصل في القرن الثالث قبل الميلاد لما جت الامبراطورية الرومانية. إذن فيه تتابع امبراطوريات، الأشورية البابلية الفارسية وبعدين اليونانية، واللغة اليونانية تبقى لغة عالمية تنقل لها كل النبوات فالناس تعرف. عايز أأكد لك ده في دقيقة واحدة وأقول لك بص معايا. لما المسيح بعد الصليب قابل تلميذي عمواس وهم ماشيين حزانة مكتئبين، حزانة ليه؟ مكتئبين ليه؟ قالوا له ما معناه الراجل اللي اسمه المسيح اللي كنا حاطين عليه كل الأمل أهو مات. وبعدين يقول كده في لوقا 24:25 فقال لهما أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ يقول ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. جاب العهد القديم وراهم النبوات، أدركوا الرموز. تكمل بعديها في لوقا 24 بالضبط، ظهر لكل التلاميذ. يقول كده في عدد 44 وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. إذن أقول مرة تانية، ليه تأخر التجسد والصليب والفداء؟ عشان كان الرب بيمهد ذهن البشرية عشان تسمع وتفهم وتتأكد إن هو ده قصد الله. عزيز المشاهد، لكل واحد فينا ملء زمان، ملء زمان. أعتقد إن النهاردة هو ملء زمانك، ملء زمانك عشان تعرف الرب، ملء زمانك عشان تجيله بكل القلب، ملء زمانك عشان تتأكد إنه تجسد علشانك. ارجع للنبوات اللي موجودة في العهد القديم وتلاقيها تمت فيه في العهد الجديد. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه علشان يفديك ويفديني ويدفع تمن خطيتك وخطيتي. هل تصدق؟ هل تؤمن؟ الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

قبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هو المقصود بقول المرنم في مزمور 90:9 أفنينا سنين كقصة؟
2: يقصد المرنم صاحب المزمور 90 أن يشبه حياة الإنسان بقصة، فالقصة تشد الانتباه حتى يندهش السامع من سرعة نهايتها. وحياة الإنسان قصيرة مهما طالت، على أن لكل قصة تأثيرا في حياة الذين يسمعونها، وهكذا تؤثر حياة الإنسان على المحيطين به. وحياة المؤمنين وقائع للصلاح الإلهي وأمثلة للحكمة الإلهية وتسجيل لمحبة الرب الكاملة. وما أسعد من يعيش حياته قصة مع الرب، مجيدة في بدئها ومجيدة أكثر في نهايتها.

0: ما معنى قول المرنم في مزمور 116:15 عزيز في عيني الرب موت أتقيائه؟
1: المزمور 116 مزمور شكر لشخص جاز في مرض خطير لكن الرب شفاه، لأن حياة أولاد الرب عزيزة في نظره، وهو يحفظ حياتهم عندما يموت غيرهم، فلا يموتون قبل الأوان ويستمرون حتى ينتهوا من أداء المسؤوليات الموضوعة عليهم، وعندما ينتهي عملهم يكون موتهم عزيزا، إذ يراقب الرب أولاده المؤمنين على فراش الموت فيقف معهم حتى يغمضوا عيونهم لينتقلوا للحياة الأبدية معه. إن الأعزاء على الله الذين فداهم المسيح بصليبه هم أعزاء عليه ساعة موتهم، إذ يعبرون وادي ظل الموت بانتصار ليدخلوا مجده العظيم. وموت الأتقياء عزيز على الكنيسة لأنها تتعلم من سيرتهم وتقتبس آخر كلماتهم التي تدل على الثقة بالرب والإيمان به: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم.
0: كلما أقرأ في سفر المزامير تصدمني العبارات التي تنادي بالانتقام. أنا أتحير خصوصا عندما أقارن هذه الآيات بما يقوله العهد الجديد من الإخاء والتسامح، وأود أن أسأل عن ثلاث عبارات صدمتني أقوى صدمة. في مزمور 58:6 يطلب داود أن يهشم الله أسنان أعدائه. في مزمور 119 يطلب المرنم أن يتيه أبناء أعدائه وأن يقضي الله عليهم بالعوز، فيلتمسون الخبز وهم يسكنون الخرائب. وفي مزمور 137 يستدعي الناس على بابل ويبارك من يمسك أولادها ويضرب بهم الصخرة. هذه وغيرها تكشف عن روح انتقامية مريرة، فكيف تكون بوحي الروح القدس؟
1: صلوات طلب الانتقام في سفر المزامير تتفق مع روح شريعة موسى التي تقول: إن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد. فالعين بالعين والسن بالسن، هذه شريعة موسى، لكن هذه الشريعة تتعارض مع روح تعاليم المسيح التي تنادي بالغفران للأعداء والصلاة من أجل المسيئين. لقد عاش المرنمون في عهد الشريعة الموسوية، فرفعوا صلواتهم لله بضمائر صالحة بغير انفعال ولا تهور عاطفي، لأنهم كرهوا الخطية وبالتالي كرهوا الخاطئ الذي يرتكبها. وقد طالب المرنم تسليم الخطاة للرب لينفذ فيهم عدالته، فيرى الصديقون ويخافون. وكان اليهود يقولون إن السماء تفرح بخاطئ واحد يهلك لتستريح الأرض من شره، لكن المسيح علمنا أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، فتستريح الأرض أيضا من شره، إنما بتوبته وليس بموته. ويرى بعض المفسرين أن المرنم وهو يطلب الانتقام كان يتحدث عن السبب والنتيجة، فالخاطئ لابد أن ينال أجرة خطيته وعقابها. وعلى هذا فاللعنات في سفر المزامير نبوات عما سيحل بالخاطئ، فيكون طلب الانتقام صلوات مرفوعة للإله العادل الذي لابد ينصف المظلوم ويعاقب الظالم. والذي صدم صاحب هذا السؤال هو أنه متأثر بشريعة العهد الجديد التي علت فوق شريعة العهد القديم بمقدار علو المسيح عن موسى، وهي التي تقول: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إننا مطالبون بتطبيق أخلاقيات العهد الجديد الذي لم ينقض العهد القديم لكنه أكمله، كما قال المسيح إنه لم يأتي لينقض بل ليكمل.
2: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

فقال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفاً على أن أعيش منحنياً. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: عشاء عرس الخروف مش هيكون ليه مثيل، وعلى الترابيزة هيكون قاعد المفديين من كل الأعمار، وهيكون قاعد أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد والمؤمنين بالمسيح من بداية التاريخ. الاحتفال ده هيكون علامة على ذروة عمل المسيح الفدائي، وهيرحب بكل اللي مات من أجلهم علشان يأكلوا معاه في السماء. النهاردة هنسمع تعليم أكتر عن عرس الخروف النهائي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج قربت حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسي، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الثالثة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما تحسمتش لسه، ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب، في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس إيه؟ هتلاحظ إنها لابسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف إننا بنكون أبرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون أبرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل أعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله. وهل ده معناه إن كلنا هنكون لابسين نفس اللبس بالظبط في السماء؟ هل الكل هياخد نفس الهدوم أو نفس الزي؟ ده احتمال، لكن الاحتمال التاني، لأنه الكتاب المقدس بيأكد بشكل كبير على المكافآت، إنه اللبس هيكون شبه روب التخرج كده. لما بتمشي في الممر بتكون لابس نفس الروب اللي بيلبسه واحد تاني من حيث الخامة بتاعته، لكن كان فيه بعض الناس، ممكن أعضاء هيئة التدريس لما تخرجت، كانوا لابسين أوسمة خاصة لأنهم عملوا إنجازات ضخمة. أنا مش عارف الدنيا هتمشي إزاي وقتها، لكن عارف إنه كل اللي هيكون هناك هيبقى مبسوط، الكل هيكون مقبول، والبر بتاعنا اللي لابسينه من الكتان الأبيض والنقي هو أعمال القديسين، تبررات القديسين. عشان كده مهم جدا يكون عندنا أعمال صالحة، لأنه اللي هنعمله على الأرض هنا هنلاقيه في السماء. وأكيد طبعا السؤال الكبير اللي بيتسأل على طول هو العروسة هتكون لابسة إيه؟ لأنه في العادي محدش بيسأل خالص العريس لابس إيه، لكن لما نوصل السماء كل ده هيتغير زي ما هنشوف بعد شوية. اتكلمنا عن اللبس، لكن مين هم الضيوف المدعوين؟ هنلاحظ أنه بيقول في عدد 9، وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي أقوال الله الصادقة. مين المدعوين لعشاء عرس الخروف؟ بعض الناس عايزين يقولوا أكيد دي العروس، لكن العروس مش هتكون هي من المدعوين اللي هيحضروا فرحها، العروسة هي اللي بتدعي الناس. العريس والعروسة هما اللي بيدعوا أصحابهم علشان يحضروا عشاء العرس. فمين هم المدعوين؟ الكتاب المقدس مش بيقول لنا، لكن عندي فكرة ممكن تقول لنا مين هم المدعوين دول، ولو ربطنا بعض النقاط ببعض ممكن نوصل لحاجة صح. فكروا معايا دلوقتي في الحتة دي، كنيسة يسوع المسيح هتتخطف للسماء، وبعد كده فترة الضيقة العظيمة على الأرض هتستمر 7 سنين على الأقل، وممكن أكتر من 7 سنين. خلال الضيقة العظيمة اللي هتحصل، دانيال بيقول في إصحاح 12 ومن عدد 1 لعدد 3 إنه في نهاية فترة الضيقة العظيمة هيكون فيه قيامة، وأعتقد إنه ده المكان اللي هيقوم فيه كل قديسين العهد القديم، وبيتم عشاء عرس الخروف في الوقت اللي هيكون فيه يسوع على وشك إنه يرجع للأرض في المجد. وفي العظات اللي جاية هنتكلم عن الضيقة العظيمة، وهنتكلم عن المقطع ده وغيره من المقاطع اللي بتتكلم عن رجوع يسوع للأرض. خليكم فاكرين ده من فضلكم. ولو كان صح إنه اليهود هيقوموا من الموت، ولما بقول اليهود ما أقصدش اليهود بس، أنا أقصد كل اللي كانوا في العهد القديم بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، لو أمنوا بيهوه، لو قاموا من الموت بعد الضيقة العظيمة هيوصلوا للسماء في الوقت بتاع عشاء عرس الخروف، وبعد كده هينزلوا بالتأكيد للأرض، وأنا متأكد من ده مع الكنيسة اللي افتداها يسوع. واللي بيخليني أعتقد ده إن في قصة مهمة في العهد الجديد. يسوع كان بينتقد اليهود لاعتقادهم إنهم يستحقوا الملكوت لأنهم قالوا لنفسهم إحنا من النسب الصحيح. فقال لهم يسوع ممكن يكون عندكم النسب الصحيح جسديا، لكنكم ما قبلتوش خالص المسيح وقلبكم مش مفتوح لله. وبعد كده يسوع قابل قائد 100 وكان عنده إيمان عظيم، وقال يسوع الكلمات دي: وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. وفي مكان تاني بيضيف برضو الأنبياء، وبعد كده بيكمل ويقول: وأما بنو الملكوت واللي افتكروا أنهم مستحقين فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كلمات يسوع هنا توبيخ وتحذير واهتمام عظيم، وعشان كده قادر أتخيل إنه المدعوين دول ممكن يكونوا قديسين العهد القديم. ودلوقتي عايزكم تتخيلوا معايا ملايين من الناس بيمثلوا عروس يسوع المسيح، ودلوقتي جه وقت الفرح، وفجأة بيجي كل قديسين العهد القديم اللي قاموا من الأموات. يعني هيكون موجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا متأكد إننا هنعرفهم على طول، وهنفكر في نفسنا ونقول بص هناك ده أكيد شمشون. في النهاية هو اتذكر في رسالة العبرانيين إصحاح 11، وعندنا كمان كل الناس اللي اتذكروا فيه. ياه، هنلاقي رحاب أنا فاكرها، وهنلاقيها موجودة في ملكوت السماوات. ربوات ربوات وألوف ألوف هيتجمعوا مع بعض في عشاء عرس الخروف. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر مين هيخدمنا؟ مش عارف مين هيخدمنا، لكن عارف شخص واحد هيخدمنا، وأنا مش بخترع الحتة دي. فيه مقطع في الكتاب المقدس بتأمل فيه كتير، ولو فكرت فيه لفترة طويلة ممكن أبكي، وعشان كده هعدي عليه بسرعة. في إنجيل لوقا إصحاح 12 وعدد 37 يسوع بيقول: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. بتخيل إن في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا: يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له: لا لا يا رب ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا: يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم: مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي: ماشي أسيس نوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس. في حفلات الافراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح لأنهم قالوا: أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم: أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف.
0: عايز أقولك يا صديقي إنه سهل نتكلم عن الحاجات دي، لكن صعب فعلا نفهمها، مش كده؟ عايزك تتخيل معايا لو كنت مؤمن بيسوع المسيح وهتكون في السماء زي ما نفسي تكون، يعني في عشاء عرس الخروف وقاعد مع المسيح، وزي ما هنتعلم في السلسلة دي

0: النهاردة سمعنا المزيد من عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مؤمنين كتير بيحسوا ان شرب الخمر خطية، لكن جاي اليوم اللي فيه كل المؤمنين هيشربوا منه، هيشربوا من اجود انواع الخمور اللي ممكن يتعمل، وهيشربوه مع يسوع نفسه. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية عشان تعرفوا ايه تاني موجود في المنيو علشان الوليمة الرائعة دي.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال، من يمكن مساعدتي، إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو ويستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد أن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل أن الإنسان يعرف يمسك ورقة وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابرة ما كانش ليها صورة محددة في ملامح الذهن أو الوعي أو الذاكرة البشرية. البيت هو جنة، والجنة عملها الرب الإله. الكلام في تكوين أصح واحد عدد أو أصح واحد واثنين، لو قريت القصة بتاعته هتحصل لك حالة من الذهول والدهشة الوجودية لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن. وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله هو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، ومنها حواء. دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة. تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقانا النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي. دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لنا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة التانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة التالتة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقت. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكم معايا بعد الفاصل وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا إنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان بيلتقي في الجنة مع مين؟ الواحد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع ان الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله اخد آدم مرة من ايده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته واولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والافلام لا يمكن يكون جنة. هتجيب الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكريه عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليكي. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للثلاث أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما في راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد. إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله، دي مشكلة احنا واعيين فيها النهاردة. زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. اعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقول لك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه انك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا او ازواجنا او اولادنا نستمتع بيهم بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين اننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير بس يمكن تكون عندك بركات قليلة، يمكن تكون عندك أرقام كتير بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي، متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة، هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. اللي يملى عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح. اللي تقتنع بيه، اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملى العين، يملى القلب، يملى الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لانه العمل عباده، لان العمل مش عباده. العمل بيشغل طاقتنا الايجابيه، بيطلع اساليب حياتنا من الانانيه بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنه بيقول وضع الرب الاله ادم في الجنه ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني ايه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من ايه؟ هنشوف ان الجنه كان لها باب. وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده، وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفي خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد. اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين، تأكد أن بيتك هيتحول مقلب زبالة. سامحني، بيتك هيتملي مشاكل، هيتملي ضغوط، هيتملي تعب، هيتملي وجع. لكن اللي يشتغل في بيته، اللي هيدرس يعني ايه جواز، اللي هيشتغل على اسعاد مراته واولاده، هو ده الوحيد اللي هيقدر مع الوقت يطور نفسه ويطور بيته ويعمر بيته. فجنة آدم كانت جنة اللقاء، ثم كانت جنة الغذاء، ثم كانت جنة الاجتهاد. اخيرا عزيزي المستمع قبل ما سيبك، كمان الجنة كانت جنة الحذر من الاختراق.

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قال له في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية أو الحية اللي هي رمز الإبليس أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من برة ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمدي ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن برة جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. أكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو إن آدم ساب اللي بره يدخل وياخده من جوه الجنة لبره. في نهاية الحلقة دي عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أتمنى إنه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك ده مش هيحصل إلا بعد 4 شروط. شرط الأولاني أيوة نقولهم مع بعض، إنها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض، ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك يملى جسدك ويشبعه، ثم جنة الاجتهاد لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة، وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

الله حق، عشان كده لازم تحب الحق. الله حق وكلامه حق، فحب الحق وافرح بيه. ولأن الله حق فلازم تقرب للحق عشان تعرف تعيشه. والحب هو إنك تعيش الحق ده مع كل اللي حواليك. فالحب هو إنك تفرح لما صاحبك يحصل عنده حاجة حلوة. الحب هو إنك تتلكك إنك تشوف الحاجة الكويسة عند كل الناس اللي حواليك. الحب هو إنك تتلكك في عمل الخير. الحب هو إنك ما تقارنيش غلطك بغلط غيرك عشان غلطك أنت يطلع أقل فتفرحي. الحب هو إنك تكره، أيوة تكره، بس تكره الشماتة والظلم والغش اللي بيحصل في كل الناس. الحب هو إصرارك على العدل للناس المختلفين عنك. الحب هو إنك تدافعي عن حد غيرك حقه تهدر. الحب هو إنك تؤمن بأن كل الناس تستاهل الخير والحب والأمان. الحب هو إنك تساعد غيرك يرجع له حقه حتى لو حقك لسه مسروق. الحب هو التمسك بدور المحامي مش وكيل النيابة في حق المظلوم. الحب هو إنك تنفذ العدل مش تكتفي بس بطلبه. الحب هو إنك تحب الخير وتحب تعمله وتقرر تعمله فعلا. الحب هو إنك تدوري على اللي بيبسط غيرك قد ما بتدوري على اللي بيبسطك أنت. الحب هو إنك وإنت في عز محنتك وضيقك وخنقتك ما تتخلاش عن الحق. الحب هو الحق، دور على الحق واجري وراه وتمسك فيه للآخر. الناس دي خليقة ربنا والله خلقهم بحق، ما تتخلاش عنه أنت. يا كل أصدقائنا، يا كل واحد بيسمعنا، عندك فرصة تفكر وتقيم من جديد شكل حبك للناس وطريقة حبك ليهم. فكر بصدق وبصراحة مع نفسك، إيه الحاجة اللي ناقصاك في طريقة حبك للناس؟ فكر، دور، وأول ما تعرفها امسك فيها وعيشها. هتفرح وتفرح كل اللي حواليك. ده هو الحب لو بتقرر تحب. نتقابل الحلقة اللي جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودبار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودبار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لئلا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة. إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعة؟

0: بنلاقي معادنا مع دراما العم قاسم.
1: كلنا يا عم قاسم.
2: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
6: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
7: بل قد حل. صدقوني، بعد سماعي ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
8: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
7: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
9: هذا ما أشعر أنا به دائما.
8: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
6: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
9: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
6: عودة اليهود إلى أي؟
8: إلى فلسطين.
7: عادوا، ألم يعودوا؟
10: رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
6: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
8: هم شعب الله كما قيل عنهم،
7: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
9: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
10: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأسباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
6: أبرم معها عقدا؟
9: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
8: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
10: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
9: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
6: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
7: بهذا عقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
8: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
10: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأصل الأشوري للمملكة الشمالية والأصل البابلي للمملكة الجنوبية.
9: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
6: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
7: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
10: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
9: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
8: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
10: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
6: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
7: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
8: يستحقون ذلك كله وأكثر.
9: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
10: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
6: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
7: انتهت تماما هكذا.
8: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
10: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
9: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
8: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
6: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
9: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا.
7: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
9: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
8: حرفيا؟
9: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
6: وكيف يتم ذلك روحيا؟
7: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
10: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
7: ويقدمون الذبائح أيضا.
10: هكذا يقولون يا سمر.
8: وماذا سيتم بعد ذلك؟
9: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
6: فماذا يفعلون؟
9: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
10: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
8: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
10: ليست باطلة بل روحية.
6: ماذا يعني ذلك؟
9: يعني اعتناقهم المسيحية رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
7: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
10: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
8: هذه أحداث تاريخية.
10: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
9: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي. والملك هو ملك المسيح الروحي.
6: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
10: ليس المقصود بها اليهود.
7: فمن المقصود بها إذن؟
10: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
8: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
10: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثه.
9: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
6: هم مؤمنون في غلاطية.
7: هذا معقول جدا.
8: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضهم.
10: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
6: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
10: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
8: لم تعد هي أمة الله ولم يعدوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظر يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه. نفس فكرة أنه ملك اليهود، اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
2: كل تلك تعبيرات مجازية روحية. عندك حق يا عم قاسم.
3: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
0: كل شيء روحي في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون، أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
1: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
1: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما أنت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي

0: إليك بدل البالون 100 بالون، أنفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفوخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.
1: هاليلويا، كم واحد مصدق انه بصالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله اقصى جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

البطل لينا. طلبتنا مش حاجات عشاننا بل طلبتنا هي انت. يلا مع بعض داخلين قدامك.

0: كمان مرة أقول له في عناية
1: في عناية أشوري
0: حاجات فصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لهذا في العمق كمان مرة أقول له من فضلك اصنع في عناية أشوري.

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده لو تحب قل له وقف في عيني اقشور
1: عيني اقشور اكشفها لي
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: في العمق معاك
0: كمان مره حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له أب يعني ايه قلب مريض بحبك، خليك شف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها، هيصنع أب هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسقرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم،

من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار ركشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه فما ملك من قديم الزمان عنده كل ما تشتهي العين، لكن هالملك ما هوش سعيد، ما هوش فرحان في حياته. نهار من نهارات قام هالملك على صوت واحد يغني وفرحان، مشي يلوج على مصدر هالصوت، يخي لقى اللي عنده قاعد يخدم هو اللي غني. عيط له الملك وقال له فسر لي يخي شنو اللي خلك فرحان وانت فقير وما عندك حتى شيء. يخي جاوبه هالخادم وقال له انا نخدم عندك ونحصل على حاجتي به الكل باش نعيش انا وولدي ومرتي. قال له ما يهمني في حتى شيء اخر ما دمنا عايشين تحت صوت ربي. استغرب الملك وقرر انه يسأل الوزير ويطلب منه يفسر له. يخي قال له الوزير باش تفهم لازم تعمل حاجة، وهالحاجة باش تخليك تفهم. قال له في الليل امشي لدار الخادم ودق الباب وحط قدامه صرة مكتوب عليها لهنا فما 100 ذهبة، لكن في الحق انه هالصرة حط فيها كان 99. استغرب الملك ما فهم حتى شيء، لكنه مشي وعمل اللي طلبوا منه الوزير، دق الباب وحط قدامها الصرة. خرج الخادم استغرب كي لقاها الصرة يلقى مكتوب عليها 100 ذهبة، لكنه كي دخل وحسب الذهب لقاهم 99. استغرب وعاود حسب لكن شيء. خرج يلوج من لولو جديد، قالك بالك تحت قدام الباب، لكنه شيء ما لقى حتى شيء. قوم عائلته الكل وقال لهم بري ولوجوا لكن شيء. بقى ليلة كاملة يخمم ومتغشش على خطر ما لقاش الذهبة رقم 100، وما رقدش الليلة هذيك. من غدوة مشي يخدم ووجهه مقلوب متوتر على خاطر ما لقاش هالذهبة. راه الملك وسأله على حالته، قال له ماكش كالعادة. قال له ياخي احكي لي قصتك شبيك متبدل. ياخي الخادم حكي للملك والملك حكي للوزير. ياخي قال له هالراجل كان راضي بحياته وعايش فرحان رغم اللي ما عندوش حتى شيء، لكن انهارت اللي جاوه 99 قطعة ذهب حب على للمية على خاطر ما قدرش اللي عنده من الأول وديما يحب على أكثر. وقتها فهم الملك وقرر أنه يقدر كل نعمة نعم بها عليه ربي ويحمد ربي ويعيش مرتاح.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وحكيته الحلوة معاكم ويداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. الفلوس مهمة ويداد مش هكا؟
2: الفلوس مهمة سناء، لكن ما هيش أهم حاجة في الحياة، ولو أنه وقتنا هذا ولاو الناس الكل يعبدوها المادة وهمهم الوحيد يكنزوا الفلوس ويلموها.
0: مستمعينا حلقتنا اليوم على الفلوس وما أدراك من الفلوس، كثرتها مشكلة وقلتها مشكلة.
2: المشكلة مش في الفلوس سناء، المشكلة في طريقة تعاملنا معها، المشكلة في القناعة، ولا اللي عنده راضي ولا اللي ما عندوش مرتاح.
0: نتذكر قول الأغسطينوس، نكسبه بالتعب نحفظه بالخوف نتمتع به بالمخاطر ونفقده بالحزن.
2: صحيح، بالفلوس نجمو نشريو الماكلة وأفخر أنواعها، أما ما نجموش نشريو شهية الماكلة، ونجمو نشريو حوايج أما أغلى حوايج ما تسترش عار الخطية. الفلوس تبني قصور أما ما تنجمش تشيلك كوخ في الملكوت، لا تنجم تشيلك لا محبة لا سلام لا راحة بال. حياتنا مش فلوس.
0: في عبرانيين يقول الكتاب المقدس لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. فإذا كان ربي ما يخليناش وربي معانا ويوفرنا كل شيء، ما فماش علاش نخمو وعلاش نحبو نلمدو الفلوس أو نكنزو الفلوس. كنوزنا في السماء.
2: تعرف علاش سناء؟ لأنه ربي قال في تيموتاوس الأولى 16، لأن محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. هو شاول نفسه كان ملك عنده كل شيء وسرق. علاش؟ حنانية وسفيرة قالوا شيء وعملوا شيء آخر.
0: بالضبط، لا يمكن أن تعبد سيدين. رجاؤنا في المسيح مش في الفلوس. في تيموثاوس الأولى 6 آية 17، أوصل الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع.
2: وكما قال ربي في عبرانيين 13:5، ربي وعدنا وربي صادق في وعده، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك.
0: آمين. ثقتنا في حكمة الله هي اللي باش تخلينا مكتفين وراضين وقانعين باللي عنا، وباش نوصلوا لحالة الاكتفاء هذه يلزمنا نتعلموا العطاء، لأن العطاء يعلمنا أنه نجمو نخدم ربي بالمال، أما ما نجموش نخدم ربي والفلوس في نفس الوقت. شكرا لك وداد.
2: شكرا لك أنت سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا، نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocv.org، على الباج فيسبوك سي لافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق، نلقاكم على خير.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio Radio Salavi في Middle East Praise Hour مع حضرتكم أنا باهر حنين. بصلي إن الرب النهاردة يستخدم في الساعة اللي جاية دي كل ترنيمة وكل كلمة وتأمل اللي هنتكلم فيه بسيط يكون سبب مصدر سعادة وراحة وفرح لكل أحباء المستمعين. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتهم كل واحد فينا وبندور عليها كل يوم، لا بل كل لحظة، السعادة. هنتكلم عن الفرق ما بين السعادة والمتعة في عالم النهاردة ناس كتير فيه بتخلط ما بين المفهومين ومش عارفة تفرق، بل بالعكس ده كمان ممكن يكون في خلط مقصود في عالم البزنس والماركتينج اللي احنا فيه انه يخلطوا ما بين المفهومين السعادة والفرح. لكن احنا هنشوف الكتاب المقدس بيقول لنا ايه، بيورينا ازاي الفرق ما بين الاتنين. ناس كتير بتفتكر انك لو جمعت فلوس كتير او جبت حاجة جديدة او عشت تجربة مثيرة يبقى انا سعيد، لكن بعد شوية الحماس بيروح والاحساس بيرجع صفر. الكتاب المقدس بيعلمنا حاجة مختلفة، ان في فرق كبير جدا بين الابتهاج اللي هو المتعة الشيء العابر والفرح اللي هو الشيء العميق اللي هي السعادة. النهاردة هنفهم الفرق وهنشوف ازاي نعيش سعادة حقيقية مش متعة مؤقتة.

أحب أنه دلوقتي جمع عدنا علشان نسمع آية الكتاب، والآية النهاردة هنقراها من سفر المزامير مزمور 16 وعدد 11. الآية بتقول: تعرفني سبل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. داود هنا في المزمور ده بيفرق ما بين حاجتين، بيقول أمامك شبع سرور. السرور هنا كلمة عبرية معناها فرح عميق، فرح ملء القلب، وبيقول في يمينك نعم إلى الأبد. النعم هنا هي حاجات حلوة، بركات، بس المهم كلمة إلى الأبد. داود بيقول إن المتعة ممكن تيجي من الحاجات زي الأكل والشرب والعلاقات، لكن السعادة الحقيقية بتيجي من وجودك قدام الله. المتعة بتخلص، السعادة بتدوم وتفضل دائمة. المتعة بتحتاج ظروف، السعادة مصدرها هي الله نفسه.

دلوقتي جاء الوقت إن أنا أفكر حضراتكم بأن لو في أي حد حابب يشاركنا بأي طلبات صلاة أو أي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على إنستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network أو Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org أو radiocLV.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player. I've seen shit.

أحبائي دلوقتي خلونا نتكلم بعد ما استمعنا للترنيمات الجميلة دي بتفصيل أكتر شوية في مفهوم الكتاب المقدس عن المتعة والسعادة والفرق بينهم. الكتاب المقدس بيكلمنا عن مفهوم المتعة، لو أخذنا بالنا إنها بالإنجليزي معناها pleasure، باليوناني هي هيدوني، وجت منها كلمة هيدونيزم. المتعة هي شعور مؤقت بيجي من حاسة من حواس بتاعتنا، زي مثلا الأكل اللذيذ بيدينا متعة، لكن بعد ما بنخلص الأكل الإحساس ده بيروح. لما بنشوف فيلم أو مسلسل بيدينا متعة معينة، لكن بعد ما بيخلص بيعدي وبننساه. أما بتشتري موبايل جديد أو عربية جديدة بتديك إحساس جميل ومتعة لذيذة، لكن بعد أسبوع الإثارة دي بتختفي. المتعة مش غلط في نفسها، الله بنفسه هو اللي أعطانا الحواس دي عشان نستمتع بخلقته وعطاياه، لكن المشكلة إنها مؤقتة، ولو اعتمدنا عليها هتكون سعادتك بتيجي وتروح مع وجود الحاجات دي، وتروح مع غيابها أو مع غياب الظروف. لكن مفهوم السعادة في الكتاب المقدس إنها كلمة، برغم إنها مش مذكورة باللفظ كلمة سعادة في الكتاب المقدس، لكن الكلمة الأقرب ليها هي الفرح والطوبة والتطويبات. في اليوناني بيسميها ماكاريوس، ومعناها مبارك أو سعيد سعادة حقيقية. السعادة مش شعور عابر لكنها حالة وجودية. إنك تكون في سلام مع الله هي دي سعادة، إنك تكون عارف إنك محبوب بغض النظر عن ظروفك أو شكلك دي حد في حد ذاتها سعادة، إنك تكون راضي ومبسوط حتى لو الدنيا حواليك مش كويسة هي دي السعادة. داود قال أمامك شبع سرور، يعني ملء الفرح بيجي مش من الحاجات لكن بيجي من وجودنا أمام الله. لو حبينا نحط في جدول كده الفرق ما بين المفهومين هنلاقي إن مدة السعادة هي دائمة للأبد، لكن المتعة هي حاجة مؤقتة وبتخلص. مصدر السعادة هي علاقة داخلية بيني وبين الله، لكن مصدر المتعة هو خارجي، أكل شرب حاجة أنا بستمدها من برا. إنه السعادة بتعتمد مش على أي ظروف، لكنها مستقلة عن الظروف لأنها معتمدة على العلاقة دائمة بيني وبين الله، لكن المتعة محتاجة ظروف معينة عشان تتوفر. ومن أكبر الأمثلة اللي الكتاب المقدس بيورينا فيها الفرق ما بين الاتنين، بولس الرسول وهو في قلب السجن فيليبي، اللي كتب منها الرسالة، اللي كتب من قلب السجن دي رسالة بتاعته إلى أهل فيليبي، كان بيتكلم فيها عن الفرح الفرح الفرح. بينما عيسو في سفر التكوين 35 باع بكوريته علشان يستمتع بأكل عدس. السعادة نتيجتها سلام وطمأنينة دايمة، لكن المتعة بتدينا إحساس بالنشوة وبنوصل لقمة، لكن بعد ما بننزل من القمة دي ممكن نوصل بالعكس للاكتئاب. بعد ما نكمل استماع للترنيم الجاية دي اللي أصلي من الرب إنها تكون سبب بركة لينا جميعا، هستكمل بعض الفروق التانية من وجهة نظر الكتاب المقدس في الفرق ما بين المتعة والسعادة.

أحبائي، السعادة والمتعة زي ما كنا بنقول في فرق بينهم كبير، والكتاب المقدس بيوضح لنا ده. وأستكمل وأقول لكم إن السعادة بترتبط بالله. أربط سعادتك بالله مش بالحاجات. في الكتاب المقدس في فيليبي 4:4 بيقول افرحوا في الرب كل حين، مش افرحوا في الفلوس أو افرحوا في الصحة. الكتاب بيقول لنا اعرف ان المتعة مش غلط، بس هي مش كافية. خدها كهدية من الله وافرح بيها واشكره عليها، لكن ما تخليش هدف حياتك انك تجمع متع من وعطايا. الكتاب المقدس بيقولك اطلب الفرح الداخلي. الفرح هو ثمر الروح. في غلاطية 5:22 بيقول ان الفرح هو ثمر الروح مش ثمر الجسد. ثمر الروح، كل ما بتقرب من ربنا وكل ما تقترب من الله هتحس بفرح مش محتاج ظروف معينة. آخر حاجة أقولها، ذكر نفسك اللي تحت عينينا مش دايما اللي بيخلي سعادتنا موجودة، لكن اللي جوه قلوبنا هو اللي بيحدد فرحتنا. أحبائي، في نهاية الحلقة عايز أقولك إن المتعة زي الألعاب النارية، بتلمع لحظة وبتختفي. السعادة زي الشمس، مش موجودة كل يوم بسبب الغيوم أو الليل دخل علينا، لكنها دايما موجودة في السماء. الكتاب المقدس بيقول لنا إن نطلب النعم إلى الأبد، مش بس اللذة العابرة. النهاردة أنت قدام اختيار، تعيش لحظات سعيدة على حساب سعادتك الطويلة، ولا تبني سعادتك على الصخر اللي هو المسيح. خلونا نصلي مع بعض. يا رب مصدر السعادة الحقيقية، سامحنا على الأوقات اللي جرينا فيها وركضنا ورا اللذة المؤقتة وافتكرنا إن هي دي السعادة. افتح عينينا عشان نشوف إن الفرح الحقيقي هو في حضورك، وإن أمامك شبع سرور. علمنا نتمتع بالحاجات الحلوة كهدايا منك، لكن نربط سعادتنا بيك أنت، في اسم يسوع آمين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ليه الفداء تأخر كل الفترة الزمنية الطويلة دي؟ ليه المسيح مجاش وتجسد بعد آدم على طول بخمسين سنة بمئة سنة؟ ليه استنى كل آلاف السنين دي؟ ليه؟ افتح معايا غلطية 4 وآية 4، شوف الرسول بولس بيقول ايه. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. لما يقول لما جاء ملء الزمان، يعني ملء الزمان يعني الوقت المحدد أزلا، يعني الوقت الدقيق تماما، الوقت اللي حكمة الله ومقاصد الله عينته بدقة شديدة جدا شديدة جدا، ما كانش ينفع يجي قبلها ولا يجي بعدها. فكان لابد انه يمهد ذهن البشرية عشان الناس تقبل فكرة التجسد وتقبل فكرة الصليب. علشان الرب يمهد ذهن البشرية، فكر معايا بس في كام خطوة. الأول كان الرب لازم يقنع البشرية أو البشرية تعرف إن في حاجة اسمها إله، إله حي حقيقي واحد ما فيش غيره. كان لازم الإنسان يعرف قصد الله من خلقه، هو مخلوق ليه، إيه القصد من وجوده. كان لازم الإنسان يعرف قد إيه الخطية بتجرح قلب الله. كان لازم يعرف إن الخطية ليها تمن، تمن لازم يدفع. عشان كده فكرة التجسد كانت محتاجة إن الرب يمهد ذهن البشرية بالرموز بالقصص بالأنبياء اللي يجيبهم في العهد القديم. ينفع كان يجي التجسد والصليب قبل ما يكون في أنبياء يشرحوا ويوعظوا؟ ينفع كان يجي التجسد والصليب قبل ما البشرية تقتنع بفكرة الكفارة؟ الكفارة يعني واحد يموت نيابة عن التاني. ينفع كان التجسد يحصل والصليب يحصل قبل ما يتهيأ ذهن البشرية ان المسيح يجي، ان العذراء تتولد، ان يوحنا المعمدان اللي هيعد الطريق قدامه يجي؟ هل ينفع؟ ينفع كان يجي ويحصل ده قبل ما كل النبوات دي تنقل الى لغة عالمية؟ وده حصل في القرن الثالث قبل الميلاد لما جت الامبراطورية الرومانية. إذن فيه تتابع امبراطوريات، الأشورية البابلية الفارسية وبعدين اليونانية، واللغة اليونانية تبقى لغة عالمية تنقل لها كل النبوات فالناس تعرف. عايز أأكد لك ده في دقيقة واحدة وأقول لك بص معايا. لما المسيح بعد الصليب قابل تلميذي عمواس وهم ماشيين حزانة مكتئبين، حزانة ليه؟ مكتئبين ليه؟ قالوا له ما معناه الراجل اللي اسمه المسيح اللي كنا حاطين عليه كل الأمل أهو مات. وبعدين يقول كده في لوقا 24:25، فقال لهما أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان، بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ يقول ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. جاب العهد القديم وراهم النبوات، أدركوا الرموز، تكمل بعديها في لوقا 24 بالضبط ظهر لكل التلاميذ. يقول كده في عدد 44، وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. إذن أقول مرة تانية، ليه تأخر التجسد والصليب والفداء؟ عشان كان الرب بيمهد ذهن البشرية عشان تسمع وتفهم وتتأكد إن هو ده قصد الله. عزيز المشاهد، لكل واحد فينا ملء زمان، ملء زمان. اعتقد ان النهاردة هو ملء زمانك، ملء زمانك عشان تعرف الرب، ملء زمانك عشان تجيله بكل القلب، ملء زمانك عشان تتأكد انه تجسد علشانك. ارجع للنبوات اللي موجودة في العهد القديم وتلاقيها تمت فيه في العهد الجديد. لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه علشان يفديك ويفديني ويدفع تمن خطيتك وخطيتي. هل تصدق؟ هل تؤمن؟ الرب معك.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد. وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت. الترنيمة التي ترنمت وبلا استئذان مضت.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هو المقصود بقول المرنم في مزمور 90:9 أفنينا سنين كقصة؟
2: يقصد المرنم صاحب المزمور 90 أن يشبه حياة الإنسان بقصة، فالقصة تشد الانتباه حتى يندهش السامع من سرعة نهايتها. وحياة الإنسان قصيرة مهما طالت، على أن لكل قصة تأثيرا في حياة الذين يسمعونها، وهكذا تؤثر حياة الإنسان على المحيطين به. وحياة المؤمنين وقائع للصلاح الإلهي وأمثلة للحكمة الإلهية وتسجيل لمحبة الرب الكاملة. وما أسعد من يعيش حياته قصة مع الرب، مجيدة في بدئها ومجيدة أكثر في نهايتها.

0: ما معنى قول المرنم في مزمور 116:15 عزيز في عيني الرب موت أتقيائه؟
1: المزمور 116 مزمور شكر لشخص جاز في مرض خطير لكن الرب شفاه، لأن حياة أولاد الرب عزيزة في نظره، وهو يحفظ حياتهم عندما يموت غيرهم، فلا يموتون قبل الأوان ويستمرون حتى ينتهوا من أداء المسؤوليات الموضوعة عليهم، وعندما ينتهي عملهم يكون موتهم عزيزا، إذ يراقب الرب أولاده المؤمنين على فراش الموت فيقف معهم حتى يغمضوا عيونهم لينتقلوا للحياة الأبدية معه. إن الأعزاء على الله الذين فداهم المسيح بصليبه هم أعزاء عليه ساعة موتهم، إذ يعبرون وادي ظل الموت بانتصار ليدخلوا مجده العظيم. وموت الأتقياء عزيز على الكنيسة لأنها تتعلم من سيرتهم وتقتبس آخر كلماتهم التي تدل على الثقة بالرب والإيمان به: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم.
0: كلما أقرأ في سفر المزامير تصدمني العبارات التي تنادي بالانتقام. أنا أتحير خصوصا عندما أقارن هذه الآيات بما يقوله العهد الجديد من الإخاء والتسامح، وأود أن أسأل عن ثلاث عبارات صدمتني أقوى صدمة. في مزمور 58:6 يطلب داود أن يهشم الله أسنان أعدائه. في مزمور 119 يطلب المرنم أن يتيه أبناء أعدائه وأن يقضي الله عليهم بالعوز، فيلتمسون الخبز وهم يسكنون الخرائب. وفي مزمور 137 يستدعي الناس على بابل ويبارك من يمسك أولادها ويضرب بهم الصخرة. هذه وغيرها تكشف عن روح انتقامية مريرة، فكيف تكون بوحي الروح القدس؟
1: صلوات طلب الانتقام في سفر المزامير تتفق مع روح شريعة موسى التي تقول: إن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد. فالعين بالعين والسن بالسن، هذه شريعة موسى، لكن هذه الشريعة تتعارض مع روح تعاليم المسيح التي تنادي بالغفران للأعداء والصلاة من أجل المسيئين. لقد عاش المرنمون في عهد الشريعة الموسوية، فرفعوا صلواتهم لله بضمائر صالحة بغير انفعال ولا تهور عاطفي، لأنهم كرهوا الخطية وبالتالي كرهوا الخاطئ الذي يرتكبها. وقد طالب المرنم تسليم الخطاة للرب لينفذ فيهم عدالته، فيرى الصديقون ويخافون. وكان اليهود يقولون إن السماء تفرح بخاطئ واحد يهلك لتستريح الأرض من شره، لكن المسيح علمنا أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، فتستريح الأرض أيضا من شره، إنما بتوبته وليس بموته. ويرى بعض المفسرين أن المرنم وهو يطلب الانتقام كان يتحدث عن السبب والنتيجة، فالخاطئ لابد أن ينال أجرة خطيته وعقابها. وعلى هذا فاللعنات في سفر المزامير نبوات عما سيحل بالخاطئ، فيكون طلب الانتقام صلوات مرفوعة للإله العادل الذي لابد ينصف المظلوم ويعاقب الظالم. والذي صدم صاحب هذا السؤال هو أنه متأثر بشريعة العهد الجديد التي علت فوق شريعة العهد القديم بمقدار علو المسيح عن موسى، وهي التي تقول: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، بارك لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إننا مطالبون بتطبيق أخلاقيات العهد الجديد الذي لم ينقض العهد القديم لكنه أكمله، كما قال المسيح إنه لم يأتي لينقض بل ليكمل.
2: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية، إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.
2: نعم يا رب، كنجيول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل البلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجيول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجيول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب يا يسوع، اجي يا رب ملك على كل بلاصه، على كل مدينه، على كل زنقه، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقه فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب، نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الايمان كما عاشوا الناس ديال العهد القديم يا رب، الناس شعبك يا رب في العهد القديم. وهما في مصر فتحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة، وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا مخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان. ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: مؤمنين كتير بيحسوا إن شرب الخمر غلط، وكل شخص مسيحي لازم يكون عنده ضمير نقي بخصوص هل هيشترك ولا لا. لكن هيجي اليوم اللي هيشترك فيه كل شخص مؤمن، هنشرب أفضل نوع ممكن يتعمل من الخمر، وهنشربه مع يسوع نفسه، نفس يسوع اللي عمل الخمرة في عرس قانا الجليلي. وإيه المناسبة؟ عشاء عرس الخروف. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه المنيو بتاع العشاء ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: بتخيل ان في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له لا لا يا رب ما تغسلش رجليا. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي قسيس لوتسر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس، في حفلات الافراح اليهوديه كان مهم جدا للعريس والعروسه انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالأفضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح لأنهم قالوا أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف. زي ما بقول صعب جدا علينا نفهم كل الحاجات دي لأنه بعضها ممكن يكون رمزي، لكن ممكن تسألني النهاردة يا أسيس لوتسر إيه هي أهم حاجة فعلا؟ واللي أقصده إيه أهم حاجة في اللي بقوله ده؟ عايز أقولك إنه لو في أي حاجة مهمة في المقطع ده فهيكون العلاقة الحميمة والقرب اللي هنتمتع به مع يسوع المسيح. ولما قلت إنه إسرائيل مدعوين علشان يحضروا حفلة العرس، ما أقصدش أنه هيكون فيه درجات مختلفة في السماء وأنه هيكون فيه مواطنين درجة تانية ومواطنين درجة أولى، لا، هنكون كلنا مع بعض. لكن الله في أوقات كتير بيعمل تمييز في الأرض، وممكن يعمل تمييز لوقت معين في السماء، لكن أهم حاجة هو القرب اللي هنتمتع به مع يسوع. عارف بولس قال إيه في رسالة كلوسي؟ بولس بيقول في إصحاح 3 وعدد 4، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. عارفين يقصد إيه بالكلام ده؟ الكون كله هيشوف إحنا قد إيه قريبين من يسوع. كل شيطان وكل ملاك وكل شخص مقبلش المسيح على الكوكب، لما هيرجع المسيح ويشوفونا جنبه، كلمة الله بتقول فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. تقدروا حتى تتخيلوا ده هيحصل ازاي؟ عارف انه